0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع،

ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم،

ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله.

0: الرحمن الرحيم. أقفالها: ثقتي بالله. مفاتيحها: لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجاهيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يدخل الجنة من يرجوها، وإنما يجنب النار من يخافها، وإنما يرحم الله تعالى من يرحم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه،

0: قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من المسألة ما شاء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد.

غير الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم.

صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن

طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو

واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد

إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلن

قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

الظلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

آباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن

0: قدير.
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم

الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا.

وأخيه فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب

فيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من

بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب

في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.

السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر

يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك

هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات إلى الله.

ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود

يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على

أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذل

حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار.

أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير

قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما

الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.

فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم

أبي لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا

يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال

سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون

مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب

ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما

آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها

لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله.

بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله

الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم

ينزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 60 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم العلي. فالعلي كما ورد في الحديث الصحيح اسم من أسماء الله الحسنى، وهو مشتق من العلو، ويقابل العلو السفل، علوي وسفلي. والعلو من الارتفاع، والعلو بالمعنى المجازي ارتفاع المنزلة، ارتفاع المكان أو ارتفاع المنزلة. يعني قد تجد في دائرة 10 طوابق، الموظفون في كل الطوابق، وقد يكون المدير العام في الطابق الأول، لكنه منزلة هو أعلى من هؤلاء جميعا. فإما علو مكاني وإما علو رتبي. والعلي من أسماء التنزيه، يعني الله جل جلاله تعالى عن كل صفة لا تليق به، تعالى عن كل صفة لا تليق به، تعالى عن أن يشبه خلقه، تعالى عن كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك. والعلي هو الذي علا، فلا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته، يعني لا يعرف الله إلا الله. على بحيث لا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته. العلي هو الذي تاهت الألباب في جلاله، العلي هو الذي عجزت العقول عن أن تدرك كماله. كل هذه المعاني يمكن أن ترد حينما تقول الله علي، علي مكانة، علي تنزيها، علي عزة، علي أن أحدا لن يدرك ذاته ولن يحيط بصفاته. والعلي رفيع القدر، الله سبحانه وتعالى قال عن ذاته إنه هو العلي الكبير، علي كبير. ولا تنسوا أيها الإخوة أن معرفة أسماء الله الحسنى من أهم موضوعات العقيدة. لا يكفي أن تؤمن بالله خالقا، ينبغي أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه آيات في القرآن الكريم. يعني أن تعرف أسماء الله، أن تعرف مضامين الأسماء، مدلولات الأسماء، مؤدى هذه الأسماء، هذا جزء من عقيدتك الأساسية. وهو العلي العظيم. اليهود ماذا قالوا؟ يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. الإنسان حينما يعتقد عقيدة صحيحة عن الله وعن أسمائه فقد حقق إنجازا كبيرا، لأنه مع الحقيقة لا مع الضلال، لأنه مع الحق لا مع الباطل. وصف الله سبحانه وتعالى نفسه فقال:

إنه هو العلي الكبير. قد يسأل سائل: على مستوى البشر لا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن نفسه، لأن الإنسان في الأصل ضعيف وفقير وجاهل، والإنسان مفتقر إلى الله عز وجل، لكن الله جل جلاله حينما يحدثنا عن ذاته وعن علوه وعن كبريائه وعن قهره وعن جبروته من أجل أن نحبه وأن نرهبه، نرهبه فنطيعه، نحبه فنقبل عليه. ورد في الآثار القدسية قال: يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. من علامة محبتك لله أن تحب المؤمنين، أن تحبهم حبا حقيقيا. من علامة النفاق أن تبغض المؤمنين، يعني البغض ينتقل والحب ينتقل. أيها الإخوة، وصف الله جل جلاله نفسه بأنه علي كبير. ورد في الأثر القدسي قال: يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. دققوا في هذا، هذه خطة لكل من يدعو إلى الله. ذكرهم بآلائي من أجل التعظيم، وذكرهم بنعمائي من أجل الحب، وذكرهم ببلائي من أجل الخوف. لا بد من أن يجتمع في قلبك تعظيم وحب وخوف، تعظيم وحب وخوف. الآيات الكونية من أجل أن تعظمه، والنعم الظاهرة والباطنة من أجل أن تحبه، والمصائب والأمراض والفقر والقهر والزلازل والبراكين من أجل أن تخافه. لا بد من أن ينطوي قلبك على تعظيم وحب وخوف. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو أن تحل علي سخطك، أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. في أمراض تردع الإنسان، يعني من يملك لخلاياه ألا تنمو نموا عشوائيا؟ من يملك؟ ما في قاعدة. عند ابن الأثير هذا العالم الجليل أن من أسماء الله تعالى العلي والمتعالي، والعلي هو الذي ليس فوقه شيء في الرتبة والحكم، يعني مهما تناهت الأمور فالله فوق الجميع في كل صفات الكمال. لذلك قالوا الله مطلق. يعني مثلاً القاضي أحياناً قد يحكم ألف حكم عادل، ويحكم حكماً واحداً غير عادل، هو عندنا قاض عادل. لكن الله سبحانه وتعالى لو أن مخلوقاً واحداً منذ أن خلق الله الخلق وإلى يوم القيامة ظلم لما كان الله عادلاً مطلق الله عادل.

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن عند ابن الأسير هناك العلي وهناك المتعالي. العلي هو الذي ليس فوقه شيء في المكانة والرتبة والحكم، أما المتعالي هو الذي جل عن إفك الأفاكين وافتراء المفترين وعن توهم المتوهمين وعن وصف الجاهلين. الله متعالي عن كل هذه الصفات. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يرى أن الله هو العلي المطلق، فهو المحيي للعالم، الخالق لعلوم العلماء، المنزه المقدس عن جميع أنواع النقص، هو البالغ غاية العلو في الرتبة، فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه، وليس علوه علو جهة ولا كبره كبر جثة، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال بعض العلماء العلي هو الذي استحق نعوت الجلالة والكبرياء، وبذلك التفسير لم يزل عاليا عليا. أيها الإخوة، قبل أن نتابع الموضوع، النفس البشرية مفطورة على حب الأكمل. الأكمل، راقب نفسك، إن وضعت لك عدة حاجات لتختار أحدها، تختار أجملها، تختار أثمنها. لو أن دفترا أسطره مائلة ترده، لو أن كتابا ورقاته منسنية ترده، لو أن حاجة فيها نقطة تشوبه تبدله. هذه النفس البشرية. لذلك هذه النفس البشرية لا يرويها ولا يسكنها ولا يملأها إلا الكمال المطلق. لذلك المؤمن إذا اتجه إلى الله عز وجل سكنت نفسه. أما غير المؤمن، لو أن الإنسان اتجه إلى الدنيا فبنى بيتاً وظن أنه من أجمل البيوت، فإذا رأى بيتاً أجمل صغر هذا في عينه. تبديل الأشكال والألوان والألبسة والمركبات وأنماط البيوت والحاجات والأساس، هذا التبديل السنوي أو الفصلي أو الأقل من فصلي، هذا التبديل سببه أن الإنسان يحب الكمال، وكلما وصل إلى كمال تاقت نفسه إلى الأكمل، وهو يلهس وراء الأكمل، طبعاً الأكمل المادي، إلى أن يأتيه الأجل وهو صفر اليدين من بضاعة الآخرة. لكنه إذا عرف الله وهو في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق. انظر في جلسة، إذا في رجلان، الأول أعلم من الثاني أو أقوى منه أو أغنى، ترى جميع الحاضرين يتجهون إلى الأقوى، إلى الأغنى، إلى الأعلم. هذه طبيعة النفس البشر، لا تحب الكمال فحسب، تحب الأكمل. يعني تفاحتان ناضجتان ذواتا لون أصفر جميل، واحدة عليها مشحة حمراء، قل لك تفضل تأخذ ذات المشحة الحمراء. هذه طبيعة النفس. فلذلك يقول بعض العلماء بالنفس في فراغ، لا يملأ هذا الفراغ إلا معرفة الله، لا يملأ هذا القلق إلا أن تركن لحفظ الله. الإنسان مهما أخذ احتياطات

مهما سد الثغرات يمكن أن يفاجأ من منطقة أمنه، من المنطقة التي أغلقها والتي ضبطها، لكنه إذا توكل على الله كفاه الله كل مؤنة. من توكل على الله كفاه. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. يعني مثلا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. هؤلاء الذين يسعون بكل طاقتهم لمعرفة الله، لحضور مجالس العلم، لتعليم الناس الخير، لخدمة الخلق، لرعاية المؤمنين، هؤلاء تأتيهم الدنيا وهي راغمة. فلذلك العلي هو البالغ الغاية في علو الرتبة، فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه. الإنسان إذا عرف الله بتحجم، بتواضع، يعرف أنه لا شيء. أما الإنسان إذا غفل عن الله بتعاظم، يتكبر بغير الحق، يكبر حجمه بلا مبرر، هو ضعيف. أذكر هذا كثيرا لكم. كل الحياة الدنيا منوطة بسيولة الدم، فلو أن هذا الدم تجمد في بعض الأمكنة لانتهت حياة الإنسان، أو لفقد حركته، أو لفقد بعض حواسه، أو لفقد بعض ذاكرته. فالإنسان لا يملك شيء، لكن الله مالك الملك. قال من علوه أنه لا يزيده تعظيم العباد له وإجلالهم إياه شيئا من علوه وكبريائه. هي فكرة دقيقة. أيام إنسان بهالمستوى، له مستوى محدد، إن في علمه أو في ذكائه أو في حكمته، فإذا أثنى عليه الناس جميعا وكلوا له المديح جزافا وعظموه ووقروه ارتفع لا لأنه مرتفع، بل لأنه رفع. أيام الإنسان قد يؤتيه الله حظا تخدمه به أصحاب العقول. قال بعض حكماء الهند: اللهم آتني حظا تخدمني به أصحاب العقول، ولا تؤتني عقلا أخدم به أصحاب الحظوظ. أيام الإنسان يؤتيه الله شيئا من القوة، كل من حوله بخدمته، العلماء، الأطباء، الخبراء، كلهم بخدمته، استعان بعقول من حوله. وأحيانا كل عقلك وذكائك لا يقدم لك الشيء الكافي في الحياة الدنيا، فأنت عالة على غيرك. فالإنسان أحيانا له مستوى، فقد يمدحه المادحون، يعظمه المعظمون، يثني عليه الناس، يبالغون في الثناء، في المديح، في التعظيم، فيرتفع. هذا الارتفاع مفتعل، يعني ظهر بحجم أكبر من حجمه. هذا المعنى الذي يجري بين الناس لا يمكن أن ينطبق على الله عز وجل. مهما مدحه المادحون، مهما عظمه الخلق، مهما أثنوا على كماله، لا يزيده تعظيمهم علوا ولا كبرياء. هو عظيم. لأيام الإنسان بيكون حجمه، له حجم، بس عند الناس بحجم أكبر من حجمه. أحيانا في بعض الظروف والملابسات والمواقف الحرجة والأسئلة والأجوبة يحجم، يعني يعود إلى حجمه الحقيقي. في قصة طريفة، هي ربما لم تكن صحيحة لكن لها مغزى، أنه مر أحد العلماء، وقد يروى أنه أبو حنيفة النعمان، جالس في مجلسه وكانت رجله تؤلمه، معزور يعني، فمدها بين إخوانه. أما النبي

النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤية في كل حياته مادا رجليه قط أبدا. أما إذا إنسان معذور ما في مانع، المعذور شيء، أما بلا عذر لا يجوز. فدخل شخص طويل القامة عريض المنكبين مشرق الوجه له هيبة، فأبو حنيفة النعمان استحيا منه ورفع رجله. هذا غريب، لأنه لعله لا يعرف أنه معذور. جلس في مجلسه، والدرس كان درس فقه عن صلاة الفجر، والحديث عن الفجر الكاذب والفجر الصادق، واختلاف العلماء في وقت الصلاة، ترى في غلس أو بعد أن تتعارف الوجوه إلى آخره. فبعد أن انتهى الدرس رفع أصبعه هذا الضيف الجليل طويل القامة عريض المنكبين معتماً يرتدي رداءً مهيباً، قال: يا سيدي كيف نصلي الفجر إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال: عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. يا إنسان تحس أنه له مهابة، فإذا تكلم كلمة واحدة سقط، كلمة واحدة. أيام الإنسان بيصغر بكلمة، كلمة. أيام بسؤال بيصغر، أيام بينكشف بتصرف. فالإنسان قد يبدو كبيرا ثم يحجم، يقول لك سقط من عيني، هو بالأساس ساقط لكن توهمت أنه كبير، فلما تكلم كلام غير معقول سقط. يعني مرة بيقولوا ملك دخل إلى بستان رأى حصان يدور حول بئر، وقد عصب صاحبه عينيه ووضع الججل في رقبته. هذا الملك يبدو أنه استغرب، سأل صاحب البستان: لما عصبت عينيه؟ قال: من أجل ألا يصاب بالدوار، بعدين بدوخ. معقول؟ ولما هذا الجلجل وضعته في عنقه؟ قال: إذا وقف أعرف أنه وقف، ما دام الجلجل يصوت فهو يدور. فقال هذا الملك: قال له: فإذا وقف وهز لك رأسه وأوهمك أنه يدور؟ فأجابه هذا البستاني، قال له: وهل له عقل كعقلك؟ معقول؟ هل له عقل كعقلك؟ يعني أردت من هذا الكلام، الإنسان قد يبدو كبيرا أما بسؤال بامتحان. واحد يدعي أن كل حديث يسمعه يعرضه على النبي في الليل، يرى النبي ليلا ويسأله: هل قلت هذا الحديث؟ يقول: نعم أو لا. ففي واحد ذكي أراد أن يحجمه، ادعاء، يأخذ الحديث يراجع في الليل الكتب، يقول لك: هذا الحديث صحيح. يراجع الكتب يقول: هذا موضوع. فجاءه أحدهم بحديث ضعيف وعرضه عليه وقال: أجبني غدا. نم وراء النبي عليه الصلاة والسلام وقل لي غدا ما رتبة هذا الحديث. فهذا راجع لمكتوب ضعيف، قال: والله أخبرني أنه ضعيف. النبي يقول لك: قلته أو لم أقله، أما ضعيف ما في عنده النبي. فبهذه الطريقة كشف كذب هذا الكذاب. يعني الإنسان أحياناً، وهي قدرة، هناك قدرات في الإنسان خاصة، في قدرات عامة وقدرات خاصة. الذكاء قدرة عامة، أما أحياناً في قدرة خاصة، قدرة على إقناع الآخرين قدرة خاصة، القدرة على حسن التخلص قدرة خاصة. هي في عند بعض الأشخاص قدرة أن يظهروا بحجم أكبر من حجمهم، قدرة هي. يعني عنده إمكان يظهر بحجم كبير وهو أقل بكثير. أما الفكرة هنا أن الله علي، مهما أثنى الخلق عليه، مهما عظموه، مهما مدحوه، مهما نزهوه، مهما سبحوه، مهما مجدوه، هو علي. كل هذا المديح لا يرفعه ولا يزيده عظمة، هكذا يليق بالله عز وجل. وقال بعض العلماء: إن علو الله تبارك وتعالى يرجع إلى واحد من ثلاثة أمور:
إلى أنه لا

يساويه شيء في الشرف والعزة، فيكون هذا الاسم من أسماء التنزيه. في عنا أسماء متعلقة بذات الله، موجود، حي، مريد. في عنا أسماء متعلقة بأفعال الله، القهار، الجبار. في عنا أسماء متعلقة بصفات الله، الرحيم، الودود. في عنا أسماء ذات، وأسماء صفات، وأسماء أفعال، وفي أسماء تنزيه. فقد قال بعض العلماء إن اسم العلي من أسماء التنزيه، من أسماء التنزيه، أو إلى أنه قادر على كل شيء والكل تحت قدرته وقهره، فيكون هذا من أسماء الصفات، أو إلى أنه يتصرف في الكل بقدرته فهو من أسماء الأفعال. فيمكن أن يكون اسم العلي من أسماء الصفات ومن أسماء الأفعال ومن أسماء التنزيه. وقال بعض العلماء العلي هو المتعالي عن الأنداد والأضداد. نحن في عنا أنداد، أخي أنا اختصاصي بجراحة القلب وفي جراحين قلب آخرين، أنا في معي اختصاص بالفيزياء النووية، بيلتقى خمسة من نمرتهم. ما في اختصاص بالأرض إلا في أنداد. هذا يمثل مثلاً أكبر كتلة نقدية في القطر مثلاً، في بلاد أخرى أغنى منه. فالإنسان مهما علا له أنداد، مهما ارتفع له أمثال، لكن العلي الله علي، أي متعالي عن الأنداد والأضداد. ما في لا رتبة فوق رتبته، وجميع المراتب منحطة عنه. بربك الكريم، إذا أردت أن تختار ماذا تختار؟ تختار أكمل شيء. لذلك الإنسان حينما يختار غير الله يكون أحمقاً، يكون غافلاً، يكون جاهلاً. معنى اختيار غير الله يعني أحب الدنيا، اختار الدنيا، يعني أحب جهة من الجهات غير الله، يعني عقد كل آماله على زوجته، عقد كل آماله على تجارته، عقد كل آماله على منصبه، عقد كل آماله على أولاده، رأى أن المال هو كل شيء، اختار المال يعني، أو رأى أن اللذائذ الحسية هي كل شيء، صار زير نساء، أو رأى أن اللذائذ المعنوية هي كل شيء، السيطرة والتفوق. إنسان له اختيار، قد يختار المال فالمال ديدنه، وقد يختار العلو فالعلو ديدنه، وقد يختار اللذائذ الحسية فهي ديدنه، لكن المؤمن الصادق يختار الله. حينما يختار الله عز وجل قال من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. الشيء العظيم أنك إذا اخترت الآخرة كسبت الدنيا والآخرة. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. العلي هو المتعالي عن الأنداد والأضداد، لا رتبة فوق رتبته، وجميع المراتب منحطة عنه. وقيل هو الذي علا بذاته وصفاته عن مدارك الخلق بالكنه والحقيقة، أي معنى جديد. يعني مهما تصورت الله عز وجل فهو غير ما تصورته، هذا المعنى مستفاد من الله أكبر. يعني مهما قلت الله أكبر فهو أكبر مما تعرف، مهما تفوقت في معرفته فهو أكبر من ذلك، مهما عرفت من رحمته فهو أرحم، مهما عرفت من كماله فهو أكمل، مهما عرفت من قدرته فهو أقدر.

هذا معنى جديد. لذلك العلي الذي علا بذاته وصفاته عن مدارك الخلق بالكنه والحقيقة. وقيل هو الذي علت عن الإدراك ذاته وكبرت عن التصور صفاته. وقد ورد اسم العلي في القرآن الكريم مرات كثيرة، فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صار في معاني كثيرة جدا من العلي، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرات كثيرة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ورد علي عظيم وعلي كبير وعلي حكيم. وقد ورد هذا الاسم منكرا في سورة النساء، فقال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ورد هذا الاسم مرات كثيرة معرفا، ورد مرة واحدة منكرا. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يرى أنه لا تفترض مرتبة شريفة إلا والحق سبحانه وتعالى في أعلى الدرجات منها. يعني إذا أنت شكرت الله عز وجل هو الشكور، إذا أنت سخوت هو السخي، إذا أنت تكرمت هو الكريم. في رأي آخر دقيق هو أن الموجود إما مؤثر وإما أثر، مؤثر وأثر. يعني قد أمزق هذا المنديل فهذا أثر، وهذه الحركة مؤثر. فيرى الإمام الغزالي أن كل موجود مؤثر وأثر، والمؤثر أشرف من الأثر، هو الأصل. والحق تبارك وتعالى مؤثر في الكل والكل أثره، مؤثر في الكل والكل أثره، فكان أعلى من الكل في هذا المعنى. كل الكون أثر من قدرة الله ومن إرادة الله ومن علم الله ومن كمال الله، الكون كله أثر من آثار أفعاله وقدرته وكماله. فالمؤثر وأثر، أيهما أشرف؟ المؤثر. والموجود كما قال الإمام الغزالي إما واجب وإما ممكن، والواجب أعلى وأشرف من الممكن. الله عز وجل واجب الوجود، لكن كل الكون ممكن الوجود، يعني ممكن أن يكون وممكن ألا يكون.

إن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، أيهما أعظم؟ واجب الوجود. توضيحا، بمركبة في أشياء لا يمكن أن تتحرك المركبة إلا بها، وفي أشياء لو غابت المركبة تتحرك مع غيابها، في أشياء أساسية، يعني وجود الطاقة في المركبة أساسي، المحرك أساسي، في أشياء كثيرة لو أهملناها أو لو نسيناها تمضي المركبة إلى هدفها. وبعضهم قال والموجود إما كامل مطلقا وإما ألا يكون كذلك. أول نقطة مؤثر وأثر، الثانية واجب الوجود ممكن الوجود، الثالثة كامل كمال مطلق وكمال نسبي، أيهما أشرف؟ الكامل الكمال المطلق. لذلك الله جل جلاله هو المؤثر وهو واجب الوجود وهو الكامل كمالا مطلقا، إذن هو العلي العظيم. الآن من أدب المؤمن مع هذا الاسم، هنا الموقف معاكس، لأن الله وحده هو العلي الكبير وهو العلي العظيم وهو العلي الحكيم، أنت ينبغي أن تتواضع. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما أذقته عذابي ولا أبالي. إياك ثم إياك ثم إياك أن تتعالى، أن تتعاظم، أن تتكبر، فهذا مقام الألوهية، هو الجبار، هو القهار، هو المعز. أما أنت فبقدر ما تخضع له وتفتقر إليه يرفعك، هون العلاقة معكوسة، بقدر ما تخضع له يرفعك، بقدر ما تتذلل بين يديه يعزك، بقدر ما تفتقر إليه ينصرك. قال أدب المؤمن مع اسم العلي أن يتواضع وأن يتذلل بين يدي الله عز وجل، وعند ذلك يرفع الله قدره. الحكي أن رجلا قال لمالك بن فضول اتق الله، في إنسان إن قلت له اتق الله تأخذه العزة بالإثم، إن قلت له اتق الله تأخذه العزة بالإثم. قيل لعالم جليل اتق الله، قال فألصق خده بالتراب وقال سمعا وطاعة. اقبل، اقبل الكلام ولو كان من صغير. يروى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى رأى طفلا صغيرا أمام حفرة فخشي أن يقع الطفل فيها، فقال احذر يا غلام أن تقع فيها، فكان هذا الطفل من الفطانة بمكان، قال بل أنت يا إمام إياك أن تقع، قال له احذر يا غلام أن تقع، فقال الغلام بل أنت يا إمام إياك أن تقع، إني إن وقعت وقعت وحدي وإنك إن وقعت وقع العالم معك. هل تعرفون ما هي أكبر مصيبة على الإطلاق؟ أن يهتز مثلك الأعلى، وضعت ثقتك بشخص فخيب ظنك، ظننته ورعا تقيا فرأيته غير ورع، ظننته منزها عن أغراض الدنيا فرأيته مشوبا بها. اهتزاز المثل الأعلى، لا، ما سبب ضياع الناس؟ ما في مثل أعلى، يعني الناس ماجوا واضطربوا ولاكوا بألسنتهم، كل إنسان دعا إلى الله بإخلاص، أعداء الدين، خصوم الدين، نهشوا، طعنوا، فندوا، فصار في نوع من أنواع عدم الثقة، فإذا اهتز المثل الأعلى انتهوا الناس. فلذلك

قال ومن أدب المؤمن المتخلق باسم العلي، لا في أدب معه ثاني. أول موقف أن تتواضع، أن تفتقر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لكن يوم حنين تعاليتم قلتم لن نغلب من قلة، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الأدب الأول التذلل والتواضع، الثاني أن تحب معالي الأمور وأن تكره سفسافها ودنيها. أحياناً تشعر أن هذا الإنسان سخيف، موضوعاته سخيفة، حديثه سخيف، اهتماماته سخيفة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، يكره سفسافها ودنيها. فمن تخلق المؤمن بأخلاق هذا الاسم العلي أن تحب معالي الأمور، أن تهتم بأمر آخرتك، أن تهتم بنشر الحق، لا أن تهتم بتزيين البيت، لدرجة أنك تضحي بكل القيم من أجل ذلك. أيام الإنسان تجد كل اهتماماته دنيوية، وحتى حديثه في موضوعات سخيفة، مزاحه منحط، نظراته مريبة، حركاته شاذة. روية إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. أي شيء إذا قسمته إلى درجات فالله سبحانه وتعالى فوق الخلق فيها وحده. أي شيء بمكارم الأخلاق، بالقدرات، بالحكم، بالعلم، بالعقل، فهنيئاً لمن عرف الله، هنيئاً لمن اتجه إليه، هنيئاً لمن اكتفى به. حسبي الله ونعم الوكيل. قال له ملك لوزيره، والملك كان جبار، قال له من الملك؟ فالوزير خاف، قال أنت؟ قال لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إذلاله. لذلك الإنسان حينما يتجه إلى الله ويحسب على الله، يحسب على الله ويكون الله حسبه، ومعرفة الله محط رحاله وغاية آماله، الإنسان إذا كان كذلك فقد سعد في الدنيا والآخرة. الآن حظ آخر من حظوظ العبد مع هذا الاسم العظيم، قال ألا يتصور أن له علوا مطلقا، قال وفوق كل ذي علم عليم. يعني تروي الكتب أن سيدنا موسى نبي من أولي العزم، قال من أعلم مني؟ فجاء سيدنا الخضر وعلمه دروسا كثيرة، علمه دروسا كثيرة. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وسبحان الله، كلما الإنسان قال أنا، الله عز وجل بحجمه اعتقد أنه فوق كل ذي علم عليم، فوق كل غني أغنى، كل قوي أقوى، كل عالم أعلم. هذا المعنى بيجعلك متواضع. لكن قال العلماء استثناء، هناك مرتبة ليس فوقها مرتبة، على الإطلاق هي مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق وحبيب الحق. قال بعضهم في بعض الأدعية إلهي أنت العلي المنزه عن الحدود والجهات، المقدس عن الأوهام والخطرات، جعلت الشرف الأعلى لمن لجأ إليك، وأعطيت المقام الرفيع لمن توكل عليك. أيها الإخوة، اسم العلي ورد في القرآن كثيراً

0: لكنه ورد في آية الكرسي، وقد ختمت به آية الكرسي، قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كن مع العلي ولا تكن مع الدني، كن مع السرمدي ولا تكن مع الفاني، كن مع القوي ولا تكن مع الضعيف، كن مع الأرحم ولا تكن مع الأقسى. أيها الإخوة، من أحبنا كما قلت لكم قبل قليل، ورد في الأثر القدسي: من أحبنا أحببنا، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
7: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض. مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
5: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم.

0: قلت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، سئل الجنيد رحمه الله عن محبة الله تعالى فقال: لا تستثقل اتباع أوامره واجتناب نواهيه.
1: وفي طاعة المحب لمن يحب يقول الشاعر: قالت لطيف خيال زارنا ومضى: بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي. فقال: خلفته لو مات من ظمأ. وقلت: قف عن ورود الماء لم يردي. قالت: صدقت، الوفا في الحب عادته، يا برد ذاك الذي قالت على كبدي.
0: فطاعة المحبوب وإيثار مراده وموافقته من علامات المحبة، ولذلك قال الشاعر القديم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
1: ورغم أن المحبة والمخالفة ضدان، إلا أن بعض المحبين العارفين الذاكرين كان يذهب إلى أن المعصية لا تدل على انعدام المحبة، وإنما تدل على عدم كمالها فحسب، ويستندون في ذلك إلى ما روي من أن نعيمان البدري كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوقع عليه الحد لما ارتكب، فلعن رجل ذات مرة نعيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله.
0: ولذلك كان أبو الحسن الشاذلي يدعو الله تعالى ويقول:
2: واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت، فالإحسان لا ينفع مع البغض منك، والإساءة لا تضر مع الحب منك، فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك، بل هو مبذول بالسبق منك لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك.
0: أما علامات محبة الله عند يحيى بن معاذ الرازي فهي كثرة ذكره تعالى آناء

0: الليل وأطراف النهار، في الخلوة وفي الناس، مصداقا لقول الشاعر: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت منى قلبي ووسواسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي.
1: وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
2: وأعود إلى حديث السلف الصالح الذين كان البكاء صفتهم الغالبة عليهم، وأذكر منهم سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، فقد سأله الحجاج يوما: بلغني أنك لم تضحك قط، فقال:
3: كيف أضحك وجهنم قد سعرت، والأغلال قد نصبت، والزبانية قد أعدت.
2: وقريبا من هذا ما روي من أن مولاة لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه دخلت عليه يوما فسلمت، ثم قامت إلى مسجد في بيته فصلت ركعتين أطالت فيهما الركوع والسجود، وغلبتها عيناها فأخذت تبكي حتى غشي عليها، ثم انتبهت بعد برهة وقالت لعمر:
1: يا أمير المؤمنين، إني والله رأيت عجبا.
2: فقال لها عمر: وما ذاك يرحمك الله؟ فقالت:
1: رأيت النار وهي تزفر على أهلها، ثم جيء بالصراط فوضع على متنها، ثم جيء بعبد الملك بن مروان فحمل عليه، فما مضى إلا يسير حتى انكفأ به الصراط فهوى إلى جهنم، ثم جيء بالوليد بن عبد الملك فحمل عليه، فما مضى إلا يسير حتى انكفأ به الصراط فهوى إلى جهنم، ثم جيء بسليمان بن عبد الملك فما مضى إلا يسير حتى انكفأ به الصراط فهوى، ثم جيء بك والله يا أمير المؤمنين.
2: وعندئذ صاح عمر رضي الله تعالى عنه صيحة خر مغشيا عليه بعدها، فقامت إليه وأخذت تقول في أذنه:
1: يا أمير المؤمنين، إني رأيتك والله قد نجوت، إني رأيتك والله قد نجوت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. ويحضرني أيضا في هذا المقام ما روي عن ابن السماك حيث قال: وعظت يوما في مجلس فقام شاب من القوم فقال:
5: يا أبا العباس، لقد وعظت اليوم بكلمة ما كنا نبالي ألا نسمع غيرها.
2: فقال ابن السماك: وما هي يرحمك الله؟ قال الشاب:
5: قولك، لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلودين، إما في الجنة أو في النار.
2: ثم غاب الشاب عن مجلس ابن السماك فسأل عنه، فقيل له إنه مريض، فذهب يعوده فوجده ضعيفا مهزولا شاحبا، فسأله عما به فقال:
5: ذلك من قولك، لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلودين، إما في الجنة أو في النار.
2: ثم لم يلبث الشاب أن مات. قال ابن السماك: فرأيته في المنام، فقلت له: يا أخي، ما فعل الله بك؟

0: غفر لي ورحمني وأدخلني الجنة. قلت: بماذا؟ قال: بالكلمة التي سمعتها منك.
1: أعود إلى سؤالي يا شيخنا عن علاقة الخوف بالذنوب.
0: يا أخي، اعلم أن الخوف ليس بكثرة الذنوب، وإنما بصفاء القلوب وكمال المعرفة. فالقليل من هذا يصادف القلب القابل فيكفي، والكثير من الوعظ وإن أفيض على القلب الغافل فلا يغني. ولله ضر من وعظ عيسى بن مالك الخولاني، فقال له: إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته السباع والهوام، فهو في المخافة ليلة، وإن أمن المغترون، وفي الحزن نهارة، وإن فرح البطالون. والظمآن يجزيه من الماء أيسره، ولقد صدق، فإن القلب الصافي تحركه أدنى مخافة، والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير.
1: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. كان أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه يقول:
2: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يتربع في الهواء، فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة.
1: وكان ينظر إلى أهل التصوف نظرة سامية عالية. ولقد وصف الصوفي الحق فقال:
2: هو الذي يأخذ كتاب الله بيمينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشماله، وينظر بإحدى عينيه إلى الجنة وبالأخرى إلى النار، ويأتزر بالدنيا ويرتدي بالآخرة، ويلبي من بينهما للمولى: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك.
1: ويضع البسطامي المنهاج القويم الذي يجب على العبد المحب العارف الذاكر أن يتبعه فيقول:
2: عشرة أشياء فريضة على العبد: أداء الفرائض، واجتناب المحارم، والتواضع لله، وكف الأذى عن الإخوان، والنصيحة للبر والفاجر، وطلب المغفرة، وطلب مرضاة الله في جميع أموره، وترك الغضب والكبر والبغي والمجادلة، وأن يكون وصي نفسه يتهيأ للموت، وعشرة أشياء شرف البدن: حفظ العينين، ومعاودة اللسان بالذكر، ومحاسبة النفس، واستعمال العلم، وحفظ الأدب، وفراغ البدن من شغل الدنيا والعزلة، ومجاهدة النفس، وكثرة العبادة، ومتابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: للفجر الوضيء ترانيم، للنور المنثال من الأعالي موسيقى الروح، للعشب السماوي العالق في أهداب السحاب رفيف، للمدى المنداح إلى حدود الآفاق انفساح، للشيح وللقيصوم، وللتين وللزيتون نوال، للنخيل الممتد من الواحات نشيد، للمآذن السامقة في فضاء الصباح تهاليل، للأنهار الجارية بصدر الأرض ربيع، أطيار وزغاريد، لليل نهايات وبدايات للفجر الأول، والله المنعم والوهاب، والله الخالق والرازق، والفاتح كل الأبواب. هذا وطني واحة خير وثواب، بيدر إنعام وسبيل عطاء، فيه الناس على درب المولى ماضون، وعلى مائدة الرزق صاحون، ثمة من يزجي إليك سلام الإنسان الطيب، ويلاقيك بالبسمة، والكلمة فوق شفاه السابلة غناء ورواء، يتناغم في الدرب اثنان، الرائح والغادي، الطالب والأستاذ، العامل والعمل العادي وما تهواه، الحب الهامي كالغيث على الأزهار. هذا وطن ممهور بالعشق وبالآلاء، والإنسان المتعلق بالصبر يوفقه الله، فاصبر تن للمعروف وتعطه

إلى المحتاج. يا ربي يا حافظ كل المخلوقات وكل البشر المشمولين بروح النعمة، احفظ سيد هذا البلد الهاشمي الأبي، ووفقه في دروب الاستثمار والإعمار، ليزدهر الأردن بجهد القائد وهمته، وليسعد الشعب برغد العيش وطيب الغلات. فمواسمنا سنابل وثمر وعناقيد وسلال ملأى بالخيرات، فانظر واملأ روحك برذاذ المتعة حين ترى جموع الأطفال يغنون ويمضون كأطيار الشجر الأخضر في أرض الرحمن، وانظر كيف يسوق الراعي قطعان الفجر، وكيف يمد البستاني الشجر الأخضر بالماء ويقطف ما لذ وطاب. فاملأ قلبك بالنور وبالإيمان وقل:

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي نشر لواء هديك وأمنك وبسط سلطان حكمك وعدلك وأقام أركان دينك الحنيف وشرعك. اللهم صل على هذا الرسول الكريم والنبي العظيم الذي حرر العقول من ربقة الجهل وأطلق الفكر من إسار الجنود والعقم.

وعلم الناس المكارم والفضل، وبث في قلوبهم الخير والنبل، وأدبهم فأحسن أدبهم باللين والحكمة والعقل.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة زاكية نامية، وصل عليه صلاة شاملة كاملة تقبلها مني وتؤهلني بها لأن أطهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم صل على سيدنا محمد رسول الجهاد والكفاح ونبي العزة والفلاح وخير من رغبنا في العمل بالعزم والاستعداد وحببنا في المكارم بصدق الهمة وتوخي السداد وحذرنا العجز والكسل والرقاد، فأدعوك يا سميع الدعاء أن تقوي في طاعتك جهدي وطاقتي وتشد في عبادتك أزري وهمتي وتحيي بذكرك قلبي وسريرتي وتؤيد بنصرك وتوفيقك قصدي هذا.

اللهم اجعلنا ممن يعملون بهدي نبينا المصطفى في الجهر والنجوى، ويقتفون آثاره في البر والتقوى، ويعملون بسنته في الحياة الدنيا للأخرى. اللهم ووفقنا دائما إلى خدمة أهلنا وأوطاننا في ظل مبادئ الإسلام العليا وشرائعه المثلى، واجعل اللهم بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، بلاد خير ومحبة وسلام، وبلاد مجد وعزة ووئام. واحفظها يا ربنا من كيد الكائدين، وانصرها بنصرك المبين على أعدائك أعداء الدين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين صلاة دائمة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلقى

0: يرتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم جابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخ...

0: الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا

0: صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من دروس سورة الأنفال، ومع الآية الثانية والثالثة، وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً.

وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول نقطة في شرح هذه الآيات، ما الحكمة من أن يورد الله في القرآن الكريم صفات المؤمنين وصفات المنافقين وصفات الكافرين؟ الحقيقة أن الله حينما يورد لنا في كتابه الكريم صفات المؤمنين كي يعرف كل منا نفسه، أين هو من هذه الصفات؟ هل هي منطبقة عليه أم ليست منطبقة عليه؟ أداة تعريف بمستوى إيمانك. يعني أحياناً تعطى ورقة أسئلة، 1000 سؤال، 500 سؤال، 100 سؤال، تجيب عنها بنعم أو لا، بعد أن تنتهي تعطى الإجابة الصحيحة، فأنت بكل بساطة تضع لنفسك علامة بكل بساطة. فكأن الله سبحانه وتعالى قال لك يا عبدي اعرض نفسك على هذه الآيات، فإن كانت منطبقة عليك فهنيئا لك فأنت مؤمن، وإن كانت ليست منطبقة عليك فانتبه. هذه الحقيقة المرة ينبغي أن تعرفها قبل فوات الأوان. وإن كان هناك صفات تنطبق عليك وأخرى لا تنطبق عليك فتلافى السلبيات من هذه الصفات. هي أحد الوسائل الفعالة كي تكشف نفسك. الإنسان بشكل أو بآخر راضي عن عقله وراضي عن إيمانه، لكن غير راضي عن رزقه، يتشكى رزقه دائما. لكن لو كان منطقي وكان واقعي يجب ألا يضع نفسه فوق ما يستحق. أنا أنصح إخوتي الكرام وأنا معكم أن نتهم أنفسنا دائما. أحد التابعين يقول التقيت بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقا من شدة خوفه من الله، بل إن عملاق الإسلام الذي أثنى عليه رسول الله قال لو كان نبي من بعدي لكان عمر. عمر بن الخطاب جاء إلى سيدنا حذيفة وقال يا حذيفة بربك اسمي مع المنافقين. لا تمدح نفسك، اتهم نفسك، لا تحابي نفسك، عرفها الحقيقة، بالغ في اتهامك لنفسك تكون على صواب. أما في أشخاص والعياذ بالله يبرئ نفسه من أخطاء ثابتة، فإذا وقع أخوه في خطأ طفيف أقام عليه الدنيا. لا، كن منطقيا. إذن أراد الله عز وجل من إيراد صفات المؤمنين أن تكون مقياسا لنا. في هدف آخر، أراد الله من إيراد صفات المؤمنين أن تكون هدفا لنا. هذا هو الهدف، مقياس وهدف. قس نفسك واسعى إلى هذا الهدف. لذلك مرة ثالثة ورابعة وخامسة، يتلونه حق تلاوته يقرأ القرآن وفق قواعد اللغة. أول شرط، إن أمكن يقرأه وفق قواعد علم التجويد، ثم يفهمه من خلال التفاسير، ثم يتدبره بعرض نفسه على كل آية، ثم يطبقه. إذا نحن أمام آية تصف المؤمنين بخمس صفات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لكن لا بد من لفت النظر إلى كلمة إنما. إنما أداة قصر وحصر. في مثل شهير بكتب البلاغة، إذا قلنا إنما شوقي شاعر، يعني شوقي ليس له اختصاص آخر، ليس له اهتمام آخر،

ليس له صفات أخرى، شاعر فقط. إنما، وإذا قلنا إنما الشاعر شوقي يعني ما في شاعر غيره. إنما أداة قصر وحصر، قصر وحصر. المؤمنون إخوة كلام، وقد يكونوا غير أخوة. أما إنما المؤمنون إخوة، ما لم يكن المؤمنون إخوة فليسوا بمؤمنين بالضبط. نعبد إياك أي نعبدك وقد نعبد غيرك. أما لما جاءت إياك قبل نعبد صار في قصر وحصر. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك. القصر والحصر يستفاد من النفي والاستثناء. ما شوقي إلا شاعر، أو إنما شوقي شاعر، أو الشاعر شوقي، يا بالتقديم والتأخير، يا بالنفي والاستثناء، أو بإنما. فالله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، أي ما لم يكن انتماء المؤمنين إلى مجموع المؤمنين فليسوا مؤمنين من إنما. إنما المؤمنون نقطتين، من هم؟ الصفة الأولى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت أي اضطربت، اضطراب خوف، يعني الذي لا يخاف من الله إنسان غبي وأحمق. يعني مرة كطرفة طالب من طلاب التعليم الثانوي، وجهت الطلاب إلى الخوف من الله، أم قال لي واحد، قال لي أنا ما بخاف من الله، بحمق يعني. قلت له أنت بالذات معك حق. قام انزعج، قال لي ماذا؟ قلت له الفلاح بياخذ معه ابن عمره سنتين على الحصيدة، بيمشي جنب الابن ثعبان طوله 12 متر، ما بيخاف منه، إنه إدراك ما في، خوف ما في. أما طفل صغير عمره سنة ما بيخاف، لعدم الإدراك لا يخاف. فكل إنسان لا يخاف من الله أحمق، غبي، ضيق الأفق، قصير النظر. رأس الحكمة مخافة الله. يا عائشة، تمرة اشتهاها، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف، بلغ يا محمد، أنت سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، صفوته من أنبيائه، سيد الأنبياء، سيد ولد آدم، أوتي الوحي، أوتي القرآن، أوتي المعجزات، أوتي الفصاحة، أوتي البيان، أوتي الرحمة، هو نفسه. قل لهم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. علامة إيمانك أنك تخاف من الله، بل رأس الحكمة مخافة الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اضطرب، بيخاف. لذلك ذنب المنافق كالذبابة، وذنب المؤمن كالجبل جاثم على صدره. وكلما عظم الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر الذنب عندك كبر عند الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الله فأمسكوا. قال لك واحد من شأن الله ترجاك رجاء حار، إذا أنت مؤمن وقف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أيها الإخوة، لكن هناك من يقول إنه كيف نوفق بين هذه الآية وبين آية ثانية، الذين آمنوا

وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكيف نجمع بين هذه الآية وبين الآية موضع درسنا اليوم؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال العلماء: لا سمح الله ولا قدر أنت حينما تكون مقصراً في أداء الحقوق أو في أداء العبادات أو مقصر في الطاعات أو في عليك حق أو في عليك واجب ما أديته، أنت حينما تكون بهذه الحالة يجب أن تخاف من الله خوفاً شديداً. سيدنا عمر يمشي في الطريق رأى أطفالاً يلعبون، فلما رأوه لشدة هيبته تفرقوا إلا واحداً منهم، لفت نظره قال له: يا غلام، لم لم تهرب مع من هرب؟ قال له: أيها الأمير، لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. هذا الطفل رسم منهج أمه. يعني أنت بمنصب حساس، إذا جاءك المذنب مطمئن فعملك في خلل كبير، وإن جاءك البريء خائف فعملك في خلل كبير. ينبغي أن يأتيك يا صاحب المنصب المذنب مرتعد القلب، وينبغي أن يأتيك البريء مطمئن. لا العكس. قال له: أيها الأمير، لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. مرة ثانية: أخواننا الكرام، لا يخاف أحدكم إلا ذنبه فقط، ولا يرجون إلا ربه، كل شيء بيد الله. لا تخاف إلا من ذنبك الذي يستوجب العقاب من الله. بيقول لك في نقص أمطار، في شح، في جفاف، في فقر، أهل الدنيا يرسمون لك مستقبلاً أسوداً، لكن المؤمنين لا يعبؤون بكل هذه التشاؤمات وهذه الإيحاءات. مؤمن، ما دمت مع الله فالله معك. أوضح آية بهالمعنى سيدنا هود، فقال: فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني إذا أنت أمام وحوش كاسرة مخيفة مفترسة فتاكة، لكنها مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة قوية وحكيمة ورحيمة، هل تخاف منها؟ أبداً. أنا أخاف منها إذا قصرت مع ربي، فإذا قصرت مع ربي أرخى لأحدها الزمام فوصلت إلي. يجب أن تخاف من الله. متى؟ إذا أذنبت. إذا أذنبت خوفك طبيعي، خوفك طبيعي وحالة سوية. وإن لم تخاف ففي غباء وفي حمق وفي جهل كبير. رأس الحكمة مخافة الله. يعني بتحبوا أعطيكم صورة مشرقة لراعي امتحنه سيدنا عبد الله بن عمر، قال له: بيعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت. قال: ليست لي. قال: خذ ثمنها. قال: ليست لي. قال له: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين، وضع يده على جوهر الدين. أنت إذا قلت أين الله فأنت مؤمن ورب الكعبة. واللي عنده أشرطة ومحاضرات وكمبيوترات وفضائيات
وعنده اطلاعات وما له مستقيم، والله ما وضع يده على الدين إطلاقا. أنت دين إذا قلت أين الله. إذا الإنسان إذا قصر في عبادة، في طاعة، في واجب، وذكر الله ينبغي أن يضطرب. أما إذا كان مستقيماً وبذل أقصى جهده ليكون مستقيماً تنطبق عليه الآية الثانية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد جمع النموذجان في آية واحدة: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والوضع الطبيعي أنك تخاف إذا أخطأت وتطمئن إذا أحسنت، تخاف إذا أخطأت وتطمئن إذا أحسنت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة، الصفة الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً. الله له آيات كونية، وله آيات تكوينية، وله آيات قرآنية. آياته الكونية خلقه، وآياته التكوينية أفعاله، وآياته القرآنية كلامه. يعني غرق الباخرة تيتانيك لأنه في نشرة صناعتها إن القدر لا يستطيع إغراق هذه الباخرة، فغرقت في أول رحلة. وأكابر الأوروبيين، الطبقة المخملية، كبار الأغنياء كانوا على متنها، قدروا حلي النساء بالمليارات وغرقت في أول رحلة. غرقوا هذه الباخرة من أفعال الله التكوينية. فالله عز وجل نعرفه بأفعاله، وانتصار الضعاف العزل 10,000 أمام أكبر جيش بالمنطقة أيضاً هذا من أفعاله التكوينية. يعني كل ما يحدث من فعل الله، أيام في حدث إيجابي يشف عن عظمة الله، وفي حدث سلبي يشف عن عظمة الله. أيها الإخوة، آياته التكوينية أفعاله، آياته الكونية خلقه، الشمس، القمر، النجوم، البحار، الأنهار، الأسماك، الأطيار، الفواكه، الخضروات، جسمك، ألم نجعل له عينين، شعرك، أنفك، نطقك، كلامك، عضلاتك، قلبك، رئتيك، كل شيء في الكون يدل على الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً. لذلك قالوا الإيمان يزيد وينقص. أنت مؤمن بالله، لكن سمعت شيء دقيق جداً من خلق الله ازددت إيمان، سمعت شيء آخر، فكلما فكرت في آية كونية أو تكوينية أو قرآنية وكلما ازدادت معرفتك بخلق الله ازددت إيماناً بالله. لذلك قال تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. إذاً الإيمان يزيد. وإذا أردنا أن نفصل، إذا الإيمان يقينيات فهو ثابت ويزيد، وإذا الإيمان اتصال بالله فالاتصال يزداد وينقص. إيمانك يزداد بالحقائق
وينقص بالمعنى.

بعدي عن الله بضعف إيمانك، فالإيمان يزداد وينقص. وفي بعض الأحاديث جددوا إيمانكم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أخواننا الكرام، في موضوع دقيق جدا، هو أنه في دائرة أنا أسميها دائرة المحسوسات، يعني في شيء تراه بعينك، شيء تلمسه بيديك، شيء تشم رائحته، شيء تتذوقه بلسانك، كل شيء متعلق بالحواس الخمس أو باستطالات الحواس الخمس، هذا يقع في دائرة المحسوسات، وأداة اليقين بها الحواس الخمس. ونحن وغير الإنسان في هذا الموضوع سواء. يعني أيام دابة ترى حفرة أمامها تقف، الشمس غابت تعود إلى حضيرتها، في معرفة حتى عند الحيوانات حسية، هذه لا تعنينا الآن، بس هي دائرة. الحسيات أداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها الميكروسكوب والتلسكوب، أداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها. أما الدائرة الثانية دائرة المعقولات، المعقولات شيء غابت عينه وبقيت آثاره. يعني أنت وراء حائط رأيت دخان في أعلى الحائط، قلت لا دخان بلا نار، أنت لم ترى النار لكن رأيت آثار النار. ما دامت النار قد غابت عنك وبقيت آثارها، أداة اليقين بهذه الظاهرة العقل. العقل يحكم بوجود نار وراء الحائط لأنك رأيت آثارها، لكن إذا جئت إلى وراء الحائط رأيت النار بأم عينك، نقول هذا عين اليقين، فإذا اقتربت من النار ولفحك وهجها فأنت في حق اليقين، في يقين استدلالي بعقلك لا دخان بلا نار، وفي عين اليقين رأيتها بعينك، وفي يقين أبلغ من ذلك اقتربت منها فلفحك وهجها، فأنت بين علم اليقين الاستدلالي وبين عين اليقين الشهودي وبين حق اليقين التفاعلي. إذاً الإنسان كما ترون آيات الله، خلقه وأفعاله وكلامه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً. أخواننا الكرام، في نص مهم جداً في هذا الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوماً بارزاً للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها، الأمة الفتاة يعني الشابة، ولدت فتاة، بتقول الفتاة عن أمها، أما جاهلة تكون أمها عاقلة ومؤمنة، تؤدي الصلوات الخمس، تعرف الله، تربي أبنائها، بنتها درست بالجامعة، بتقول لك أمي دقة قديمة، ما بتفهم شيء. يعني لما إنسان يتنكر لمن كان سبب وجوده ولمن رباه، هي من علامات قيام الساعة، أن يكون الولد
غيظاً، والمطر قيظاً، وأن يفيض اللئام فيضاً، وأن يغيظ الكرام غيظاً، أن تلد الأمة ربتها. يعني مين هذا؟ بيكون واحد متقدم سن بيشتغل عنا، بيكون أبوه، وصارت هي بيشتغل عنا، استحى بأبوه. فلذلك أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العراة الحفاة رؤوس الناس، وهؤلاء أيضاً يتطاولون في البنيان. كنت ببلد خليجي في أعلى بناء بالعالم 186 طابق، قال في برج أعلى، عجيب، كيف في أعلى برج؟ قال برج الذين فقدوا أعمالهم، لو وقفوا فوق بعضهم لكانوا أعلى من هذا البرج. نعم. أيها الإخوة، الآن الدائرة الأولى دائرة الحواس، الدائرة الحسية، أداة اليقين بالمحسوسات، الحواس الخمس واستطالاتها. الدائرة الثانية الدائرة العقلية، أداة اليقين بشيء غابت عينه وبقيت آثاره. يا ترى في مطر الآن؟ في. هل ترونها؟ لا، نسمع صوتها بالعقل. غابت عين الشيء عن أبصارنا، بقيت آثاره. هذا اختصاص العقل، شيء غابت عينه بقيت آثاره. وطبعاً أكبر اختصاص له الإيمان بالله، لأن ذات الله لا نراها، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. غابت ذاته العلية بقيت آثاره، والكون كله آثاره، الكون كله آثاره. هذه الدائرة الثانية. والدائرة الثالثة دائرة الإخباريات، شيء غابت عينه وآثاره، كل شيء غابت عينه وآثاره، لا في أثر ولا في عين. مثلاً هل تستطيع أن تقنعني بعقلك أن هناك جن؟ لا. ملائكة؟ لا. هي إخباريات الله أخبرنا به، أخبرنا بالملائكة، أخبرنا بالصراط، أخبرنا بيوم القيامة. فالقرآن طافح بالإخباريات، أو بشكل أو بآخر أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. للتقريب، أنت عندك بقالية وبحاجة إلى ميزان، واشتريت ميزان غالي جداً، الآن في موازين معهم 100 ذاكرة، عم تبيع زيتون تكبس 13، فأي كمية زيتون الميزان يضرب السعر بالغرامات يعطيك الثمن، ففي وزن دقيق مع زواكر، مع شاشة، مع وثيقة، بس هذا الميزان مصمم لبقالية من 5 غرامات لخمسة كيلو فقط، فحب واحد يزين سيارته بهالميزان، حطه على الأرض ومشي فوقه، قام معسه، بيقول هذا الميزان سيء؟ لا، أنت استخدمته لغير ما صنع له. أما السيارة شركة محترمة جداً، تفتح غطاء المحرك بتلاقي لوحة مكتوب وزنها 1358 كيلو. هذا الميزان يعجز عن وزن السيارة، لكن الشركة المصنعة للسيارة أخبرتك بوزنها. الحقيقة الدقيقة، أي شيء عجز العقل عن إدراكه أخبرك الله به. هذه الدائرة الثالثة إخباريات، أخبرك عن يوم القيامة، عن الجن، عن الملائكة، عن الصراط، عن الحوض، أخبرك عن ذات العلية، هذه كلها إخباريات. وأنا أنصح إخوتنا الدعاة ألا يتحدثوا بالإخباريات إطلاقاً مع من اهتز الإيمان بالله في قلوبهم وعقولهم، ما في طريق، لأنه

بيعطيك حجة قوية، هذا دليل، ما في دليل، الدليل إخباري. يعني أنت عند صديقك وفي خزانة إلى باب مغلق وعاشرته 30 عاماً ما كذب في حياته كذبة واحدة، سألته ماذا في هذه الخزانة؟ قال لك حسابات قديمة مثلاً، خلاص هذا الدليل إخباري. قيمة هذا الدليل من صدق المخبر، ومن أصدق من الله حديثاً. أخواننا الكرام، في تلميحات لطيفة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ في واحد من الأخوة الكرام رأى هذا الشيء؟ ولا واحد، وأنا ما رأيته، لكن الله يقول لك يجب أن تأخذ إخباري وكأنك رأيته. هذا الدائرة الثالثة، لا تناقش إنسان بالدائرة الثالثة إذا كان إيمانه ضعيف بالله، ابقى في الكون بأدلة علمية، ابقى في أحقية القرآن بأدلة الإعجاز، ابقى في أدلة النبي العدنان بسبب القرآن. يمكن أن تؤمن بالله وبرسوله وبكتابه بالعقل، وفي أدلة قاطعة، أما الإخباريات الأخرى هذه للمؤمنين. لذلك الله عز وجل خاطب المؤمنين بفروع الشريعة، وخاطب الناس عامة بأصول الشريعة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم فقط، أما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شيء آخر يجب أن نفرق بين الكفر والمعصية. واحد لا يصلي عن تقصير، عن إهمال، بتطالبه بالصلاة بيقول لك الله يتوب علي، والله أنا مقصر، ادعي لي الله يعيني على الصلاة، هذا يقال له كافر؟ أوعك، هذا يقال له عاصي، كن أديب. أما واحد قال لك صلاة؟ شو أنا مجنون صلي؟ لمين بدي صلي مثلا؟ هذا كافر. إذا أنكر الإنسان فرضية الصلاة وأحقية الصلاة فهو كافر، أما إذا عبر عن تقصيره في أدائها فهو عاصٍ. على كل، في مجموعة قواعد أضعها بين أيديكم. ما كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. ألم يحدثنا النبي عن إنسان ضلت عنه ناقته فأيقن بالموت المحقق فصار يبكي ويبكي، ثم أخذته سنة من النوم فلما استيقظ رأى الناقة أمامه، اختلت وازنه، قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. هذه كلمة الكفر، هل هو كافر؟ لا. لذلك قالوا ما كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، أي واحدة. الشيء الثاني، لا نكفر بالتعيين، إياك ثم إياك ثم إياك أن تقول فلان كافر، لا لا، قل من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، من اعتقد كذا فقد كفر. لا تكفر بالتعيين. وشيء آخر، لعل هذا الذي ظننته على ما تتوهم تاب الله عليه وتاب هو إلى الله وعاد عن خطئه، فلا تنصب نفسك وصي على الناس، يعني بالتعبير الدارج انفوت بريشك، لا تنصب نفسك وصي على الناس. أيها الإخوة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. بتوكل على القوي والعليم والخبير والغني والمحب، نعم. لن يتوكل على الله إلا المؤمن، والمؤمن المستقيم، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني يتصل بالله

0: والصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. لا خير في دين لا صلاة فيه. الفرض الوحيد الذي لا يسقط بحال هو الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ينفق من وقته، من علمه، من ماله، من جاهه، من خبرته، ومما رزقناهم ينفقون. إلي قريب يعمل في الحلويات، دخل لعنده إنسان غير مسلم من أقصى البلاد من الحسكة، قال له بتعلمني صنع الجاتو؟ قال له تفضل. طبخ طبخة أمامه، كتب، قال له عمل طبخة ثانية أمامي. عمل طبخة أمامه، يقسم لي بالله لثلاثين عام يأتيه كل سنة مع هدية ثمينة. قال له الله أكرمني بسببك. المؤمن خير، ما بيضم بمعلومات، بيحب الناس جميعاً، وأحياناً بتعمل عمل طيب مع إنسان غير مسلم بيحب الدين كله من أجلك، بيحب الإسلام من أجلك. لذلك المؤمن صفتان أساسيتان: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
5: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو مكان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ

0: لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات.

0: البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبيه.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل وبنشوف وبنذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط مع إسكانات ناصر حمدان
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: كل عظامي بتوجعني.
9: هاي وصفة طبية وسلامتك.
8: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء. انت كاتب.

0: جيب عنوان.
1: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
0: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي

0: ابعاد 10 10 25.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يس

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع.

0: وكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
4: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
5: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-59-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم

0: المهني بيتك، هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش
4: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شي زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: كل عظامي بتوجعني.
9: هاي وصفة طبية وسلامتك.
8: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
9: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
8: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
10: هاتف رقم 037-1010-25.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، حياكم الله جميعا في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. ونقف في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى عند موضوع يتعلق ويرتبط ب رب العزة الله جل جلاله، وهذا الموضوع يعني نقف عند اسم جليل من أسمائه تبارك وتعالى، ونحاول أن يعني نتأمل وأن نعي وأن نشرح المعاني التي يتضمنها هذا الاسم وآثاره أيضا، وكذلك ما يتركه في نفس المسلم وفي بناء سلوكه وشخصيته وأيضا في عقيدته. هذا الاسم هو اسم الله الرقيب، وما أحوجنا وكل أسماء الله الجليلة يعني هي مهمة، ولكن يعني هذا الاسم هو له انعكاسات على السلوك وأيضا انعكاسات على من الناحية التعبدية ومن الناحية أيضا السلوكية الأخلاقية والاجتماعية وغيرها. نقف عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 اسما إلى آخر الحديث، ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني نتحدث عن اسم الله الرقيب. واسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور بكر بن رشيد، حياكم الله فضيلة الأستاذ الدكتور بكر، وأهلا ومرحبا بكم.
1: الله يكرمك، بارك الله فيك، أهلا وسهلا فيك، الله يجزيك الخير.
0: حياك الله يا سيدي. يعني هذا الموضوع المهم، يعني الموضوع العام هو أسماء الله الحسنى. بداية إذا سمحت لي نتحدث عن ماذا تعني أسماء الله الحسنى للمسلم في ظل الحديث الذي ذكرته أنا يعني قبل قليل الذي ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم، تفضل يا سيدي ونسمع الحديث يعني كمان أيضا منك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى تناول هذا الموضوع الهام.
0: حياكم الله.
1: فأسماء الله الحسنى طبعا يعني جاءت في القرآن الكريم في آيات عديدة وكثيرة جدا.
0: نعم.
1: مثلا بالجملة الحديث عن أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه.

0: بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أيضا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأيضا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الآية 8 من سورة طه. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ولذلك جاءت هذه الآيات تتحدث عن أسماء الله الحسنى. وجاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.
1: نعم.
0: قال من
1: هنا
0: أحصاها,
1: هنا من أحصاها يعني ما معنى من أحصاها؟
0: هنا أول إشي من أحصى هذه الأسماء من جملة أسماء الله الحسنى, لأنه لا يعني أن لله عز وجل فقط 99 اسم. فقد ذهب البعض إلى أنه هذه الأسماء 99 هي من جملة أسماء الله, فمن أحصى 99 دخل الجنة. ومعنى من أحصاها أي حفظها ووعاها وأدرك معناها وعمل بمقتضاها. فمثلا الله عز وجل من أسمائه الهادي, فأن يقول المسلم اللهم اهدنا يا هادي, اللهم اغفر لنا يا غفور أو يا غفار, اللهم ارحمنا يا رحيم, اللهم ارحمنا يا رحمن, أن يقول مثلا اللهم ارزقنا يا رازق, اللهم حسن خلقنا كما حسنت خلقنا يا خالق, بمعنى أن يدعو الله بأسمائه الحسنى. وهذه الأسماء لها معاني مثلا.
1: نعم.
0: كل اسم من هذه الأسماء بإمكان الإنسان حقيقة أن يدعو الله بشيء من هذه الأسماء. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفور يا غافر الذنب وما إلى ذلك, لأنه في عندنا احنا ثلاث أسماء في موضوع المغفرة, غافر وغفور
1: وغفر.
0: كذلك في مسألة القدرة في عندنا قادر وقدير ومقتدر, هاي ثلاث أسماء أيضا في موضوع القدرة. لذلك طبعا هذه الأسماء لا تعني معنى واحدا, لأنه لا ترادف بين هذه الأسماء
1: وكلها ترجع إلى نفس الجذر اللغوي.
0: لكن كل واحد له معنى معين. وبالتالي يعني الإنسان الآن اللهم يا قادر أو مثلا من أسماء الله القوي, أن يقول الإنسان اللهم يا قوي امنحني قوة من قوتك, اللهم اهدني إلى الطريق القويم يا هادي, إلى سواء السبيل, والله يهدي إلى سواء السبيل. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين, اللهم اغفر لنا يا غفار الذنوب. يعني أسماء الله لها معاني جميلة جدا. ولذلك قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وطبعا اسم الله في أرجح الأقوال هو الاسم الأعظم, الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وبالتالي لا يوجد في القرآن كلمة تكررت أكثر من اسم الله. فالله عز وجل لفظ الجلالة الله هو الذي تكرر أكثر كلمة, وورد في القرآن أكثر من أظن 2000 مرة. في حقيقة الأمر أيضا اسم الرحمن, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء أو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. شوف لذلك شوف قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولذلك يعني هنا شوف أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن, وأصدقها الحارث وهمام, وأقبحها حرب ومرة. هذا يعني في موضوع الأسماء. طبعا راح تلاقي مثلا من أسماء الله الحكيم واحد اسمه عبد الحكيم, فبده يكون في معنى عبد الباري
1: والحكم والحاكم,
0: بده يكون عندك مثلا عبد البصير, عبد السميع, عبد الودود, عبد الرؤوف, عبد التواب. يعني هاي الأسماء التعبيدية بدها تكون مقبولة. لكن مثلا في أسماء اختلف فيها من أسماء الله الحسنى لو لا يجوز التعبد بها. مثلا لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر قال إن الله هو المسعر. أيوة الباسط القابض. فلا يجوز أن واحد يسمي عبد المسعر مثلا, لا يجوز أن يسمي عبد القابض مثلا. ففي أسماء يعني منهي عن التسمية فيها لأن لا تعطي معنى اللي في ذهن الناس اللي يدل على عبودية الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا في ناس أوصلوا أسماء الله الحسنى إلى 290 اسم. شوف إحنا اللي عندنا هون بالحديث
1: 99.
0: اللي 99 هذوضا من أحصاها بمعنى حفظها وعلم معناها وعلم مضمونها. فأنت عند

0: عندما تقول الله عليم تستشعر أن الله عالم عنك كل شيء، أنت لا تعلم عن نفسك شيء. يعني الآن لو واحد سئل متى ستموت وفي أي أرض ستموت وما هو سبب،
1: الله عليم،
0: سيقول الله أعلم. لذلك يعني مثلا الله عز وجل بصير، قياس البصير عند الله عز وجل قياسا بخلقه، البصر عند الناس قاصر، ماذا يبصر؟ في أشياء صغيرة الحجم
1: لا تبصرها، ميكروبات ما وراء الجدار لا نبصره،
0: لا يبصرها، لا. يعني ما خفي عنه لا يبصره، ما ابتعد عنه لا يبصره،
1: لا يبصره.
0: وبالتالي أسماء الله يعني تعطي معاني جميلة جدا، فمن أحصاها وأدركها وألم بها،
1: نعم،
0: وفهم معناها وفهم أن الله سبحانه وتعالى رقيب مثلا من الاسم الذي سنتناوله،
1: نعم،
0: سيراقب الله في كل شيء، أنت عليك رقيب دائم،
1: نعم. إذا سمحت لي سيدي قبل أن ننتقل إلى اسم الله الرقيب، لكن ورد في ذهني سؤال عندما يعني ذكرت الآية الكريمة قل ادعوا الله
0: أو
1: ادعوا الرحمن أيا ما تدعو، الآن إلى آخر الآية، يعني هل هناك يعني تناسب بين الدعاء أو مقام الدعاء واسم الله عز وجل الذي أدعوه بها؟ مثلا أنا أريد رحمة الله عز وجل فأدعو بسم الله الرحيم أو
0: الرحمن
1: أو الرحمن،
0: أي نعم،
1: أنا مثلا
0: اللهم يا رحمن
1: أدعو الرحمن. الله بالرزق مثلا، هناك أسماء تناسب هذا المقام يعني
0: 100%، يعني الآن الله عز وجل إن الله هو الرزاق، فلو قلت اللهم يا رزاق ارزقنا، اللهم يا واسع وسع علينا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحيم ارحمنا. وطبعا مثلا الفروق بين هذه الأسماء واضحة، مثلا الرحمن الآن وهذا تناولوه، يعني مثلا أول آية نقولها في بداية كل سورة فيها ثلاث أسماء، الله والرحمن والرحيم، وقلنا اسم الله عز وجل واسم الرحمن هي أعظم الأسماء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الآن قالوا لماذا طيب الرحمن يختلف عن الرحيم بماذا؟ قالوا مثلا الرحمن على وزن فعلان،
1: نعم،
0: وصيغة فعلان تدل على الكثرة،
1: الكثرة، نعم،
0: فلو قال الله عز وجل بسم الله الرحمن واقتصر على ذلك لا أعطى المعنى أن رحمة الله كثيرة،
1: نعم،
0: لكن هذا
1: تشمل كل شيء،
0: هذا الشيء الكثير قد ينقطع يوما ما، يعني كثير من الأشياء بتكون كثيرة،
1: نعم،
0: لكنها تقل، فحتى يعطيك الله سبحانه وتعالى أن هذه الرحمة الكثيرة لا يمكن أن تنقطع قال الرحيم التي هي على وزن فعيل، وفعيل تدل على الدوام،
1: نعم،
0: شايف، يعني الله عز وجل رحمة كثيرة ودائمة وغير منقطعة، وبالتالي هذه الرحمة سبحان الله العظيم خلقها الله مثلا 100 رحمة أنزل بها إلى الأرض رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تدوسه، وأمسك عنده ليوم القيامة 99 رحمة مثل أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى يرحم بها عباده المؤمنين يوم القيامة.
1: نعم. طيب الآن سيدي يعني نريد أن ننتقل إلى الحديث عن اسم الله الرقيب، ماذا يعني اسم الله الرقيب وكيف ورد هذا الاسم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ويعني كيف يراقب الله عز وجل عباده، يعني نريد أن نتعرف إلى معنى هذا الاسم
0: الرقيب، يعني الله عز وجل يحيط بعباده والله من ورائهم محيط،
1: محيط.
0: لاحظ،
1: نعم،
0: فكل شيء يفعل في هذا الوجود هو تحت رقابة الله سبحانه وتعالى، فالرقيب هو الذي يعلم الحاضر الذي يفعله الإنسان في أي لحظة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. يعني الآن الإنسان قد لا يراه أحد، يكون في بيته، الآن قدامه شاشة التلفزيون، التلفزيون على سبيل المثال أتى بمناظر مخلة بالأدب، من الذي يرى هذا الإنسان؟ لا أحد. إلا الله.
1: الله عز وجل.
0: فهو إذا كان مراقبا لله على طول يصرف بصره عن هذا، لأنه في عنده نهي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلو رأى منظرا لا يرضي الله غض بصره عنه حتى لو لم يراه أحد. في كثير من الأعمال الإنسان فيها يخجل من الناس، فإذا غاب عن الناس فعلها دون خجل، لكن ممن سيخجل، ممن سيستحي الإنسان؟
1: الله
0: من الله عز وجل. استحيوا من الله حق

0: الحياة. وبالتالي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الآن إن مما أدرك الناس من أمور النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبناء على ذلك هذه الأشياء هي التي ترسخ في الإنسان أن يكون الإنسان يسير في الطريق القويم الرقيب. معناه إذن أن الله محيط بكل ما سيفعل أي إنسان، كبيرا كان أو صغيرا، حتى لو كانت النية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات. من الذي يعلم النية؟ الآن شخص يصنع طعاما ليطعم الناس، ما هي نيته؟ هل أن يقال مثلا له أنك كريم؟
1: كريم
0: هل أن يقال مثلا هذا الشخص والله جواد أو سخي؟ جاء في الحديث: أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة، والحديث في البخاري ومسلم: رجل قرأ القرآن فيقول الله له: لم قرأت القرآن؟ فيقول: فيك يا رب. بيقوله: كذبت، قرأت ليقال عنك قارئ.
1: قارئ.
0: والله العظيم هذا حديث مخيف. كم من الناس الآن يقرأ القرآن ونية لغير الله، أن يتاجر بالقرآن، أن يتصنع في ذلك. ولذلك شوف، قال: قرأته ليقال عنك قارئ، وقد قيل: اللي بدك إياه حصل، اذهبوا به إلى النار. ويؤتى برجل بذل ماله في سبيل الله: لما أنفقت المال؟ بقوله: فيك يا رب. بقوله: كذبت، أنفقته ليقال عنك جواد، وقد قيل. أنت هدفك أن الناس يمدحوك بالكرم موجود والسخاء، وقد قيل: اذهبوا به إلى النار. ويؤتى برجل بذل نفسه، لكن زي ما ورد بالحديث الثاني لما قال: الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل حمية. يعني تدافع عن قومه ويدافع عن دينه. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني أي شيء ثاني غير هذا ليس في سبيل الله. وبناء على ذلك الآن هذه القضية: لما قاتلت؟ بقوله: فيك يا رب. وقتل في سبيل الله ظاهرا طبعا. بيقوله: كذبت، قاتلت ليقال عنك شجاع، وقد قيل.
1: وقد قيل،
0: شايف، ليذكر، ورد في الحديث الثاني ليذكر بين الناس،
1: بين الناس.
0: يقول الشجاع، قال: وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ولذلك من الذي يطلع على هذه النوايا؟ نحن نرى إنسان يصنع طعاما نحسن به الظن، لكن في حقيقة الأمر رياء. هو رياء. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرياء، قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله لأولئك يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم ثوابا. يعني دور على
1: دور
0: الثواب،
1: على الثواب عندهم.
0: أنت ما ابتغيت بذلك وجهي، وذلك أنت اشتغلت في هذا ليقال عنك كذا وكذا وكذا وما إلى ذلك. فالظواهر والبواطن لا يعلمها إلا الله. بينما ظواهر الأمور قد يراها بعض الناس ويمدح الإنسان، يقول لك: والله يا أخي إنه بروع العمرة كل سنة مرتين وثلاث، ما شاء الله عنه. طبعا لما تفتش عليه قد يكون عنده ذنوب أخطر منها ما فيه. يعني حدثني شخص اليوم الصبح أن فلان من الناس مات قبل أيام، إله 24 سنة ماكل حق خواته وما رضيش يقسم الميراث، شايف. وبالتالي يعني الآن بقول لي حتى مات، وهذا لو عاش بقول لي كمان 60 سنة لن يقسم الميراث، وكان خاوي أخوانه وخواته وهو الكبير وهو وبالتالي هذا، أليس هذا من الظلم مثلا؟ أنت ظاهرا قد ترى شخص يعطي بيده اليمنى لكنه يأخذ باليسرى
1: أضعاف
0: مضاعفة. وبالتالي مسألة الرقيب هي مسألة عظيمة، أي أن الله محيط بكل شيء،
1: بكل شيء،
0: وبكل ما يقوله الإنسان، بكل ما ينويه، بكل ما يفعله. ما يلفظ من قول، من قول، شوف أي قول، شايف، إلا لديه رقيب. رقيب، لاحظ اسم الرقيب، رقيب عتيد. وبالتالي الآن الله عز وجل يراقب الناس، وقد وضع أيضا ملائكة يسجلون هذه الذنوب على الناس. ولذلك يوم القيامة: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فيرى، يعني الأعمال اللي عملها، وينظر أشأم منه، يعني على الشمال، فيرى العمل اللي عمله، ويرى أمامه فلا يرى إلا النار، قدام النار، وعمل عن اليمين وعن الشمال، ما الذي عمله؟ فيقول الله له: عملت كذا وكذا. فيقول: نعم. ما بيقدرش ينكر، ما هو قدامه هاي الأعمال يوم

0: تجد كل نفس ما عملت من خير
1: محضرة
0: محضرة وما عملت
1: من سوء.
0: من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، لأن الله رؤوف يحذر
1: يحذر.
0: يحذر.
1: نعم.
0: وبالتالي الآن شوف الناس كم يعمل من المعاصي وبيقول لك الله غفور رحيم، كيف ستكون الرحمة للظالمين وللفاسدين وللمجرمين ولأعداء الدين وللمنافقين؟ شلون بتتيجي الرحمة لمن يستحقها؟ لذلك أسماء الله طبعا الحسنى هي متشابكة، مرات ممكن
1: نعم
0: إحنا نروح على الرحمة ونروح على كذا من
1: نعم
0: خلال هذا
1: نعم
0: الاسم العظيم اللي هو الرقيب.
1: نعم يعني أيضا كمان هناك تشابه أيضا أو يعني في المعنى، هناك تداخل في المعنى بين مثلا اسم الله العليم أو الشهيد.
0: نعم
1: نعم ممكن. طب سيدي ننتقل لموضوع آخر، هو إذا سمحت موضوع الرقيب واسم الله الرقيب. هناك أيضا مفهوم الإحسان في الحديث، وحبذا لو نسمع الحديث من حضرتك، وهو الذي عندما أتى سيدنا جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر فيه مفهوم الإحسان. هل هناك يعني علاقة ما بين الإيمان بالله عز وجل باسم الله الرقيب وبين مقام الإحسان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام؟
0: طبعا الحديث طويل
1: نعم
0: والحديث في صحيح
1: يعني
0: الإمام مسلم.
1: نعم
0: طبعا
1: باختصار.
0: احنا مش موضوعنا الحديث الآن،
1: نعم
0: أخبرني عن الإسلام،
1: لا
0: أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن
1: أنا حتى
0: الإحسان.
1: نفهم موضوع الإحسان
0: أيوة
1: سيدي.
0: بالضبط،
1: نعم
0: أخبرني عن الإحسان، بعديه قال أخبرني عن الساعة.
1: نعم
0: شوف إذا كان في أسئلة من
1: نعم
0: قبل جبريل، وقد أتى على هيئة بشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، فإذا أجابه قال له صدقت.
1: نعم
0: وكان الصحابة يعني يستغربون كيف يسأل ويصدق.
1: ويصدقون. نعم
0: طيب أنت بتسأل كيف تقول صدقت؟ فبعدين قال لهم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الآن كان من ضمن الأسئلة السؤال الثالث،
1: الإحسان.
0: أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك،
1: نعم
0: وقطعا الإنسان لا يراه لله عز وجل. فيعني حتى سيدنا موسى عندما طلب أن يرى الله وقد كلمه الله، فطمع في الرؤية، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال له لن تراني، يعني لا تستطيع رؤيتي، ولكن انظر
1: إلى
0: إلى
1: الجبل
0: الجبل فإن استقر مكانه فسوف
1: فسوف
0: تراني.
1: تراني.
0: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، يعني انصعق، شو جبل يذوب قدام. فإذا الإنسان الآن ليس مؤهل أن يرى الله، وطبعا يوم القيامة لن يكون هناك أعظم من فرحة المؤمن برؤية الله، وسيرى كل المؤمنين الله عز وجل على هيئته التي سيريهم إياها، وسيفرحون بذلك. لذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة،
1: وزيادة.
0: والحسنى رؤية الله، والزيادة هي الجنة. تخيل رؤية الله الذي عبد ويستحق العبادة المطلقة بلا شروط ولا قيود،
1: نعم
0: سيريهم الله عز وجل نفسه.
1: نفسه.
0: أن تعبد الله كأنك تراه. الآن أنت عندما يكون أحد يراقبك، كيف ستفعل بالفعل وأنت تحت المراقبة؟ ستتقن العمل في أحسن صورة. قال له يا رسول الله أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. الآن تخيل لو كان أمامك شخص
1: يعني هسه
0: ينظر إليك،
1: لو دخل مدير
0: شايف؟
1: العام مثلا او مدير الإذاعة او مسؤول، سيختلف مثلا الواحد يشعر بالأهمية والمسؤولية في أدائه.
0: بالضبط.
1: نعم
0: الآن أنت أمامك مسؤول ويراقبك، كيف ستفعل؟ سيكون عملك على
1: هلاك
0: أحسن
1: من
0: ما
1: وجه.
0: يكون.
1: نعم
0: لذلك أن تعبد الله كأنك تراه، وبالتالي وأنت ترى العظيم يراقبك ستحسن عملك إلى حد الإتقان.
1: إتقان. نعم
0: وهذا طبعا مطلب ديني،
1: صحيح.
0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتقن عمله.
1: عمله. نعم
0: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا
1: أن
0: أن يتقنه،
1: يتقنه.
0: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
1: والمؤمن
0: والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

0: تعملون
1: تعمل.
0: وبالتالي أنت الآن عليك رقيب. هذه الرقابة شايف كيف اللفظ الآن اللي قلناه قبل شوي، ما يلفظ من قول
1: إلا لديه
0: إلا
1: رقيب.
0: لديه رقيب عتيد، رقيب. طيب الآن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من الذي يعلم خائنة الأعين؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة أهدر دم عدد من بلغت إساءتهم مبلغا لا يمكن التسامح معه، وكان منهم عبد الله بن أبي السرح. فجاء به عثمان لكي يصافح النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه، فالنبي كف يده عن عبد الله بن أبي السرح ورد مد إيده، ظل مد إيده الرجل هذا عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصافحه ثم صافحه. فقال لهم للصحابة: أما منكم رجل رشيد قام إلى هذا حين رآني كففت يدي عنه فقتله؟ وانت شفتوني ما سلمت عليه ولا بدي، وهادر دمه ومصدر فيه حكم، ليش ما قتلته؟ قالوا له: يا رسول الله لو أومأت بعينك، لو أعطيت إيماء بعينك ويل لكل همزة
1: لمزة. نعم.
0: وهذه الهمزة واللمزة بالعين واليد.
1: نعم.
0: تخيل.
1: نعم.
0: يا رسول الله لو أومأت بعينك. قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذه الصفة لا يتصف بها الأنبياء. لذلك الآن يعلم خائنة الأعين. كم من الناس الآن خائن في نظرته، كم من الناس الآن يخون الناس اللي جالس معهم في نظرته، كم من الناس الآن يخون العشرة والمال والمجلس اللي كان فيه، كم من الناس. وبالتالي يعلم خائنة الأعين
1: وما تخفي الصدور.
0: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
1: يحاسبكم
0: به الله. لأنه ليش؟ وما تخفوه يعلمه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سيكون عليه حساب حتى ما يخفي الإنسان. الآن هذه القضايا طبعا رب العالمين تجاوز عنها فيما بعد كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز عنها.
1: نعم.
0: فقال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. يعني أنت حديث النفس الذي لا يعلمه إلا الله، وأنت صاحب الفعل ولا يعلم إلا الله من المخلوقات طبعا.
1: نعم.
0: لا يعلم أحد لكن يعلم الخالق. الآن هذا حديث النفس الله بيسامحك فيه ما لم تتكلم أو تعمل
1: به.
0: لكن من الذي يعلمه؟ حديث النفس، وسوسة النفس. الله عز وجل من
1: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لكن
0: نعم.
1: هذه الآية يعني
0: الله عز وجل تجاوز فيها عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لهم.
1: نعم.
0: وبالتالي هذه يعني كانت في بداية الدين، في بداية الإسلام هكذا نزلت، أن الله سيحاسب ما يخفيه الإنسان.
1: نعم.
0: لكن قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، النفس، ما لم تتكلم به
1: أو تعمل
0: به. وهذا إن الله تجاوز لي يعني كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هو الحساب الذي سيكون. وبالتالي الله عز وجل عالم هنا في الرقيب. شوف مثلا خلنا نأخذ دليل قطعي وواضح.
1: نعم.
0: شايف: يا أيها الناس، توجيه لكل الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان على كل شيء رقيبا. شوف النص على كل شيء
1: رقيب،
0: فالله رقيب على كل شيء. الآن احنا كيف نتعامل مع رقيب السير؟ رقيب سير نعرف انه واقف على بعد 3 كيلو، بجوز نشوفه في طريق صحراوي،
1: صحيح،
0: هذيك الدورية. فمنكون شادين حنا بالسواقة
1: لأنه
0: في السيارة نخفف السرعة. الآن بنعلم أنه
1: بصير السواقة قانونية.
0: أيوة، سواقة قانونية،
1: لأنه في رقابة، في رقيب،
0: لأنه في رقيب.
1: نعم.
0: إذا ما التزمت بده خالفك. فأنت بترجع السرعة 80 بتساويها 70، تساويها أقل من 80. الآن أنت بتيجي على إشارة ضوئية ما عليها كاميرا، والدنيا ليل مثلا الساعة 3 الصبح ما في سيارات، ما عليها كاميرا بتقطعها، إذا كنت أنت يعني غير منضبط
1: بالقوانين، منضبط نعم صحيح،
0: وبتقول ما حدا شايفني، لكن لو عليها كاميرا
1: ولا يمكن.

0: ولا يمكن واحد يقطعها لأنه مخالفتها مؤلمة. يعني الآن هذه المخالفة 200 ليرة 250 ليرة ما أدري،
1: نعم
0: يعني ستؤلم الإنسان.
1: صحيح.
0: ولذلك تخيل هذا الإنسان لو كان مستعجل، لنفرض أنه حامل أمه تيوديها على المستشفى، ويعني يحتاج دقيقة الآن تتلف في الإشارة تقريبا، لا يقطع الإشارة، بقول لك
1: صحيح
0: أنا يعني مشان دقيقة أدفع مثلا قد راتبي أو نص
1: صحيح
0: راتبي أو ما شابه لذلك.
1: نعم
0: ولذلك تخيل الآن إنه الإنسان على مستوى هذه الرقابة اللي هي كاميرا تراقبه، رقيب سير يحمل بيده السشوار هذا اللي بيصور
1: بصور
0: فيه،
1: السرعة. نعم
0: تخيل إنه الآن هذا الإنسان بالامتحان، في قاعة الامتحان وفي رقيب من الناس مراقب احنا بنسميه، وليس رقيب، لأنه الرقيب ينبغي أن يحيط بالشيء من جميع جوانبه.
1: صحيح
0: طبعا احنا الآن ونحن نراقب على الطلاب،
1: نعم
0: بس تدير ظهرك، الطالب إذا كاتب تحت قميصه على طول بيرفع القميص بيشوف المعلومة،
1: سر معلوم
0: أنت طبعا مش شايفه. اليوم صاروا حطوا كاميرات مراقبة في قاعات الامتحانات،
1: امتحانات. صحيح
0: اليوم يعني الجامعات مليان القاعات
1: نعم
0: كاميرات مراقبة،
1: صحيح
0: ولو أرادوا أن يراجعوا الكاميرات لوجدوا ربما من يغش. هذا علاوة على وجود المراقبين.
1: نعم
0: المراقب الآن ممكن الآن ينشغل مع واحد بيسأله عن سؤال،
1: صحيح
0: فالبقية يجي يحاول يعرف معلومة من
1: زميله.
0: صديقه. فلاحظ الآن وجود المراقب، إذا غفل هذاك استغل الموقف،
1: استغل
0: لكن
1: الموقف
0: الله لا يغفل
1: لا يغفل.
0: ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء تحت رقابة الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يقول إن الله كان على كل شيء، على
1: كل
0: كل
1: شيء
0: شيء رقيبا،
1: لا إله
0: على
1: إلا الله.
0: كل شيء،
1: كل وشيء هذه يعني
0: هذه مطلقة،
1: مطلقة.
0: كل شيء، نية الإنسان، وسوسة النفس، عمل الإنسان،
1: نعم
0: قول الإنسان، ماذا أراد الإنسان من هذا الفعل، ما الذي يريد الإنسان من كذا، كل هذا تحت رقابة الله.
1: نعم
0: والله عز وجل يحاسب عليه النية، مين اللي بيعلمها؟ إنما الأعمال
1: بالنيات،
0: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من الذي يعلم هذه النية؟
1: الله عز
0: من الذي
1: وجل.
0: يعلم؟ الله عز وجل. وبالتالي الرقابة هذه داخلة في كل شيء. طبعا أيهما أعظم، هي ولا العليم؟ العليم أعظم من هذه الرقابة، لأنه العليم هو العليم بالماضي، شوف العليم بالماضي والعليم بالمستقبل،
1: بالمستقبل
0: شايف، بينما الرقيب هو الذي يراقب الحاضر.
1: الحاضر
0: فلاحظ العليم أشمل من الرقيب.
1: نعم
0: وربما يعني إذا أردت بعد أشهر أن نتناول العليم،
1: نعم
0: فهو يعني اسم عظيم جدا حقيقة، وأوسع وأكبر.
1: نعم
0: العليم يعلم الماضي، يعني الآن كثير من الناس، شوف، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم
1: بما عملوا،
0: أحصاه الله ونسوه. يعني أنت لو سألت واحد الآن، والله قبل 30 سنة شو عملت في
1: الساعة
0: كذا؟
1: أربعة يوم السبت،
0: بقول لك والله ما بدري، نسيت. يا رجل اتذكر، بقول لك شو بدي اتذكر، تتذكر جاي تسألني قبل 30 سنة،
1: قبل
0: أنا
1: أسبوع
0: قبل
1: ممكن.
0: 3 أيام ناسيهن.
1: نعم.
0: فشوف، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ولاحظ ما قال الله على كل شيء شاهد، شهيد. لأن الشاهد يعلم بعض ظواهر الأمور، لكن الشهيد يحيط بالأمور مع الرؤية، ولذلك الرؤية هنا قضية برضو كبيرة جدا، أن ترى الشيء وأن تعلم كل شيء مضى وسيأتي، والرقيب هو الذي يراقب الحاضر. فهذه الأسماء بينها يعني علاقات قوية جدا، عليم وبصير وشهيد، وكذلك البصير، يعني من
1: نعم
0: ضمن هذه الأسماء
1: نعم
0: ورقيب.
1: نعم
0: الرقيب إذن يراقب كل صغيرة وكبيرة، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. وريني في أحد بالكون رأى الذرة، هل ترى الذرة بالعين؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر، في أصغر من الذرة. أثبت العلم الحديث أن هناك ما هو أصغر من الذرة، تخيل، ولا

0: أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب
1: كتاب
0: مبين.
1: مبين.
0: وبالتالي هذه القضايا يعني تولد في الإنسان أشياء.
1: نعم. طيب سيدي، الآن يعني سأبدأ من حيث انتهيت، قلت أن هذه معرفة هذه الأسماء تولد في النفس، وهنا سأسأل إنه الإيمان باسم الله الرقيب تحديدا، وأن نعي هذا الاسم تماما ومعناه، ينبغي أن يظهر في تفاصيل حياتنا، في العبادة، في السلوك، في العمل، في البيت، في كل الأوقات كما تفضلت يعني قبل قليل. الآن ما أبرز الآثار التي يتركها الإيمان باسم الله الرقيب على سلوك المسلم اليوم، سواء في العمل أو المعاملات المالية، في العلاقات بين الجيران مع الأصدقاء، في كل أيضا في مسألة العبادة، وفي أيضا استخدام وسائل التواصل مثلا والهواتف، وعندما يخلو الإنسان مع نفسه، كيف أو ما الآثار التي يتركها هذا الاسم اسم الله الرقيب على سلوك المسلم؟
0: حقيقة أهم شيء يترك هذا الأمر إذا أنت استشعرت رقابة الله. قال له لما سأله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال له ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة. يعني سيدنا عيسى كان شاهد على عملهم ضمن ما يراه في قضية البشرية. والله الآن أنت على سبيل المثال لو سئلت ما رأيك بفلان، أنت بتعرف الآن
1: الظاهر
0: بتقول والله يا أخي ظاهر هالإنسان أنه كويس، أنا بشوفه بيصلي، كريم، متواضع، طيوب. طيب وفلان بتقول لا أعوذ بالله منه يا رجل، ولا الشياطين بتكرهه، أفعاله بتخزي. يعني تظهر بعض الأعمال حقيقة، والناس شواهد حقيقة على البشر. لذلك في حقيقة الأمر الله عز وجل يوم القيامة عندما يقرر الإنسان زي ما قلنا بالحديث وربما ما كملناه، يسأله عملت كذا وكذا فيقول نعم، عملت كذا وكذا فيقول نعم، عملت كذا وكذا، فيقرر بأعماله، لأنه يوم تجد كل نفس ما عملت بيشوفها. فيقول له إذا كان قد مات تائبا منها، تائبا منها، إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. وإذا ما تاب منها سيفضح على رؤوس الخلائق وسيرفع لكل غادر ولكل خائن لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. هذه الغدرة مش واضحة للناس، ما كانت مبينة، فلان غدر بفلان، فلان خان فلان، فلان عمل كذا بفلان،
1: معصية في الخلوات،
0: هذه في الخلوات ما حداش بيشوفها. لذلك الآن من الذي يعلم الوسوسة، يعلم النية، يعلم خائنة الأعين، يعلم القول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذلك هذه تولد التقوى، والتقوى إذا تولدت في الإنسان، ما معنى التقوى؟ أن يجعل الإنسان بينه وبين أوامر الله وقاية، فلا يقع فيما حرم الله، وأن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات. ولذلك مثلا من تعريفات التقوى اللي عرف الإمام علي الخوف من الجليل. شوف الخوف من الجليل. فأنت عندما تخاف من الله، ورأس الحكمة مخافة الله، لا تتجرأ على أن تخالفه. كيف تخالف الله عز وجل الذي بيده حياتك وموتك وضرك ونفعك وكل شيء بيده، وقد وعدك إذا اتبعت منهجه أن تعيش حياة طيبة في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآن هذه القضايا لماذا يعملها الإنسان على سبيل المثال؟ خلينا نأخذ على سبيل المثال في قضية الرقابة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف قبل أن يبعث نبي، ولا زال في الرق، ولا زال في الرق، غلقت الأبواب. شوف غلقت صيغة مبالغة. ولم يقل باب، يعني القضية مش قضية باب، أبواب متتابعة، يقال سبعة أبواب غلقت بإحكام وقالت له هيت لك. ماذا قال؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. من الذي كان يرى يوسف لو وقع في تلك

0: المرأة، وهي التي أعدت له وهيئت نفسها
1: لا
0: له
1: له لا.
0: وقالت تيت لك، قال معاذ الله. الآن عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من قضايا الخلوات اللي انت أشرت لها،
1: نعم،
0: الآن عندما قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، في أمور ظاهرة، إمام عادل مبين،
1: نعم،
0: شاب نشأ في طاعة الله مبين، رجل قلبه
1: نعم
0: معلق بالمساجد
1: مبين،
0: رجلان تحابا في الله بقول لك والله ما جمعتهم إلا المساجد والقرآن ومن أهل القرآن، هذو الظاهرات. لكن لما قال رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، طبقها الآن على سيدنا يوسف ومن على شاكلته، هذه في الخفاء،
1: نعم،
0: ولو عمل الفاحشة
1: نعم
0: ما كان حدا شافه إلا رب العالمين، فقال نعم فقال معاذ الله إنه
1: نعم
0: ربي، كيف أفعل هذا؟
1: نعم
0: إنه ربي أحسن مثواي.
1: وهذا هذا ذكرنا أيضا بالحديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الباب،
0: عليهم الباب،
1: الباب نعم
0: باب المغارة، يعني انحدرت صخرة
1: نعم
0: فأغلقت عليهم الباب. لكن أيضا شوف من السبعة حتى نكمل،
1: نعم سيدي،
0: أيضا هاي القضايا لما قال رجل تصدق بصدقة فأخفاها، طيب ليش أخفاها؟ لأنه يبتغي بذلك الأجر الكامل من الله، مع أنه الصدقة أن تعلنها بشرط ما يكون عندك رياء هذا جائز، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، لكن لماذا أخفاها؟ رجل تصدق بصدقة شايف فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أيضا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هل في ناس كثير بتصنع بيبكي قدام الناس، بتلاقيه أصلا فيش موقف يستدعي البكاء وبيحاول يصنع وأنه يبكي، حتى يقولك والله الرجل بكاء ويشار إليه بذلك. لكن شوف متى يعظم الأمر، عندما يكون الأمر بينك وبين الله وتستشعر أن الله هو الرقيب على فعلك. ولذلك كنا لا أحد يراك لا أحد يسمع إلا الله سبحانه وتعالى، فتفعل الفعل فيكون هذا الفعل من أعظم ما يمكن. ولذلك الآن الحديث أيضا إن ثلاثة ممن كان قبلكم شايف آواهم المبيت إلى غار،
1: إلى غار،
0: فلما دخلوا المغارة شايف انحدرت صخرة فأغلقت عليهم الباب، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ولذلك لك أن تتخيل ما في تلفون يتصلوا بالدفاع المدني ولا يتصلوا بحدا تعال انقذنا، لذلك شوف لجأوا إلى صالح أعمالهم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أبر أو لا أقدم عليهما في الغبوق أحدا، أي لا أقدم عليهم في شرب الحليب أحدا، وإنه قد نأى بي الشجر يوما فتأخرت عنهما فوجدتهما قد ناما فحلبت لهما غبوقهما وبقيت أحمل القدح أكره أن أوقظهما وهم نيام، والصبغة والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني قاعدين بمسكفية تنسقيهم، فكرهت أن أقدمهم على والدي وبقيت كذلك حتى برق الفجر واستيقظا فسقيت لهما. اللهم إن كنت قد عملت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. الثاني شو قال؟ قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، شوف الوصف يعني يهيم بها، ومع ذلك قال راوتها عن نفسها فامتنعت فأصابت مصيبة أو ألمت بها سنة من السنين، يعني ضيق،
1: ضيق،
0: فقالت فجاءتني لتطلب مني 120 دينارا، هيك النص ورد فيه المبلغ، فراوتها عن نفسها بعطيك مقابل، فقالت لي يا هذا اتق الله ولا تفعل هذا إلا بحقه،
1: بحقه.
0: قال فأعطيتها المال وتركتها لوجهك يا رب، اللهم إن كنت تعلم أنني عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه.
1: وأني
0: الثالث الله عز وجل يتكلم عن الأمانة،
1: الأمانة.
0: وهو هذا من آثار الرقابة، إنك تكون أمين، أن يؤمنك الناس على مجالسهم، على أقوالهم، على أفعالهم، على أعراضهم. المؤمن من أمينه الناس على أموالهم وأعراضهم. الثالث قال اللهم إنه كان لي أجراء استأجرتهم وأعطيتهم أجرهم إلا رجل ترك الذي له وذهب، هذا ما قال والله الله جابها وجهت خليني ألف أجره، قال فاستثمرت أجره فجاءني بعد سنين فقال لي يا عبد الله اعطني أجري الذي

0: عليك، يعني الأجر تبعي. فقلت له كل ما تراه لك، وكان المال قد نما وكثر. قال لي يا عبد الله لا تسخر مني، أنا ما إلي هالقد يا أخي. قال له لا أسخر منك. قال فاستاقه كله، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. ولذلك الإنسان إذا استشعر رقابة الله سيكون صادقا في قوله، سيكون أمينا على أعراض الناس وعلى أموالهم، سيتقن عمله، سيتقن قوله، سيكون من أروع ما يمكن. كيف لو رأى المراقب الآن طالب أوراق الغش بجيبه، ويعني معتمد على أنه بجوز يجي مراقب شوية يرخيل الحبل يسمح بالغش، إلا أنه وجد مراقبا شديدا، أيهما أفضل، أن يفصل من الجامعة أم أن يرسب في المادة؟ أن يرسب في المادة. فالغش معه لكنه لم يغش لأنه فيه مراقب. فكيف إذا كان الإنسان الرقيب على أقواله وأفعاله ونواياه ووسوسة صدره وخائنة عينه هو الله سبحانه وتعالى؟ تالي هذه القضية تولد في المجتمع الطمأنينة والسكينة، ويكون الإنسان عندما يعني ترى شخص يراقب الله سيكون هذا الإنسان وفي بما يقول، صادق فيما يقول، أمين فيما أمين على كل شيء. هذا الإنسان سيتقن عمله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يكون هذا الإنسان حقيقة نقيا صالحا لأنه يراقب الله في كل فعل وفي كل قول، وستكون كل أموره صادرة من رقابة الله، فيتولد عنده وتتولد عنده التقوى التي تحمل على فعل الواجبات وترك المحرمات، فتتولد في المجتمع الطمأنينة والسكينة. بقول لك والله فلان لا تخاف منه لأنه بخاف من رب العالمين. وأما إذا بعض الناس ما بخاف من الله بقول لك لا والله هذا أوعى اتقرب عليه، والله أمه بغشة، وهذا نسمع في واقعنا وهو موجود بكثرة بالصراحة يعني.
1: نعم. وبهذا يعني يصل المسلم إلى مرتبة الإحسان دكتور
0: 100%. نعم. فإن لم تكن ترى
1: فإنه يراك.
0: فالله سبحانه وتعالى نعم. قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الآن أنت عندما تقوم من السجود وعندما تتقلب من سجدة إلى سجدة، من الذي يراك؟ الله عز وجل. فإذا أنت هنا تتقن صلاتك، تتقن خشوعك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما يكون من نجوى الآن المناجاة تكون بين الناس، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى، يعني أدنى أقل من ثلاثة، اثنين، شايف؟ لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه. إذا كانوا ثلاثة ما بصيرش اثنين نروح عجين بصيروا يحكوا، لأنه هذا بخوفه. وبالتالي ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وين ما كان الإنسان وهو معكم أينما كنتم. لذلك في الحديث اتق الله حيثما كنت، أنت بالسيارة اتقي الله. أنت في البيت لحالك مع الشاشة مع التلفزيون مع الخلوي اتقي الله. أنت وين ما كنت عليك أن تتقي الله. هيك بتتحقق الطمأنينة ويتحقق اسم الله عز وجل الرقيب على كل شيء يراه فيك، وبالتالي تتحقق السكينة والطمأنينة في المجتمع ويكون مجتمع آمن ومطمئن.
1: يعني هذا أجبت فضيلة الدكتور عن ربما التساؤل أو السؤال الأخير حول الأمور التي يشملها يعني أو تشملها رقابة الله عز وجل على الإنسان المسلم، ومن أقوال وأفعال ونيات وخواطر في
0: ومعاملات
1: وسلوك.
0: نعم. كل شيء. نعم. الآن الإنسان في العبادات الله عز وجل يراقب، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فيشير إلى العبادة. الآن الصوم، لماذا الصوم لي وأنا أجزي به؟ لأنه لا أحد يطلع عليه إلا الله. لماذا الإيمان هو عبارة عن اعتقاد؟ لأنه هذا الاعتقاد الآن أنت ماشي بالشارع هل تعرف من هو المؤمن ومن هو الكافر ومن هو المنافق؟ طبعا لا. الصيام يشبهه. الآن وانت ماشي لا تعرف من هو الصائم ومن هو المفطر. هذه قضية لا تظهر. ولذلك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. بالتالي هذا يحتاج إلى إخلاص. الآن العبادات، المعاملات، الأخلاق، السلوك، كل ما يواجه المسلم يحتاج إلى أن يستشعر المسلم أن الله رقيب عليه في كل شيء. إن الله كان على كل شيء على كل شيء رقيبا. ما يلفظ من قول

0: يعني شوف والله البني آدم لو حسبت قديش بحكي، والله يمكن يحكي ملايين الكلمات.
1: صحيح.
0: تخيل هذه الكلمات، ما يلفظ من قول
1: مراقب.
0: إلا لديه رقيب عتيد.
1: رقيب
0: عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر ومن عملت من سوء. وبالتالي هذا الإنسان عندما يستشعر هذه القضايا سيخشى الله وسيخافه، وسيعلم أنه إذا كان يخاف من مراقب على الامتحان أو من رقيب سير، فكيف إذا كان الله عز وجل هو الرقيب على عباده، يعلم كل شيء في هذا الوجود، ويعلم. سيتحقق الأمر حقيقة في مجتمع متسامح متصالح آمن مطمئن تغشوه السكينة وكل خير فيه.
1: نعم. إذن يعني في الختام، يعني ينبغي علينا أن نتخلق وأن نعي تماما هذا الاسم الله عز وجل، وهو اسم الله الرقيب. هل يعني في حدود دقيقة إذا سمحت دكتور، هل تحب أن تضيف شيء يعني؟
0: والله بس يعني ممكن إضافة هنا، شوف إنه أسماء الله الحسنى ضروري جدا أن نتعلمها.
1: نتعلم
0: هذا
1: أسماء.
0: موضوع لا يتناوله الناس في أحاديثهم.
1: نعم.
0: يعني كثير من الناس يتناول مواضيع فقهية، لكن هذه القضايا لا لا تطرح.
1: نعم.
0: ولو طرحت مثلا لرسخت في الإنسان خشية الله ومخافته.
1: نعم.
0: يعني الآن أنت عندما تأخذ اسم الله البصير أو اسم الله العليم أو اسم الله الخالق أو اسم الله الرازق، ستسلط الضوء على معاني جميلة جدا. ولذلك ولله الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء الحسنى يدعو الإنسان بها الله عز وجل فيستجيب الله له. اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا غفار اغفر لنا، اللهم يا هادي زدنا هدى، اللهم يا قوي زدنا قوة، اللهم. وهكذا يأخذ الإنسان أي اسم من أسماء الله الحسنى ويدعو الله بها، والله عز وجل الكريم يستجيب. ونسأل الله دائما أن يعطينا خير الدنيا والآخرة، وأن يمن علينا وعلى أوطاننا بالعفو والعافية، وأن يجعلها أوطانا آمنة وسخاء الرخاء في ظل هذه الأحداث التي تشهد والتي يقلق الناس بها، لكن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعلى رأس ذلك طبعا أسماء الله الحسنى.
1: نعم. يعني في الختام نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته ومراقبته، وأن يجعلنا من المحسنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم جزيل الشكر فضيلة الأستاذ الدكتور بكر بن رشيد، وأشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم. كذلك أشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية. كان معكم الدكتور منصور العمري. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين.

0: والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0674-92-555.
1: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، احنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
0: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنيع

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله وبياكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع فضيلة الدكتور أحمد القضاه الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للحديث عن مسألة النظافة في الإسلام والمنزلة التي تتبوأها هذه العبادة انطلاقا من النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الواردة فيها. انسجاما هذا البرنامج انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. مرحبا بكم فضيلة الدكتور،
1: حياكم الله. حياكم الله وبياكم.
0: حياكم الله.
1: جزاكم الله.
0: فضيلة الدكتور، النظافة جزء من الإيمان انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: والطهور شطر الإيمان. تفضل.
1: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آل بيته الطاهرين ومن سار على نهجه واقتدى بهداه إلى يوم الدين.
0: آمين.
1: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيء إلا وكان لنا فيه قدوة حسنة، وصدق الله تعالى القائل في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة المباركة والمراد بها التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا جانبا عمليا إلا وكان لنا فيه مثال. موضوع ربط النظافة وربط الطهور بالإيمان وأنهما لا ينفصلان، هذا شيء أساسي في الدين.
0: نعم.
1: قد يقول قائل: لماذا؟ الإسلام حرص على مسألتين متوازيتين: الطهارة القلبية وطهارة القلب، والحرص على أن يكون قلب المؤمن مرآة صافية، وكذلك أن يكون جسده وبيئته ووطنه ومجتمعه الذي هو يحويه مدلول على ما يعتقده في داخله. بمعنى دكتورنا العزيز، الآن الذي ينظر إلى الإنسان ينظر إليه ليس بمعزل عن بيئته، وليس بمعزل عن وطنه، وليس بمعزل عن سلوكه، لأن ما حولك هو يتعلق بك تعلقا لا ينفصل عنك. الإنسان، ونحن اليوم يعني متكلم عن المسلم لأنه هو محط متابعة، محط مراقبة، لأن الإسلام الكل يربط المسلم بسلوك الإسلام ليعطي إما إيجابا،
0: صورة إيجابية عن الإسلام، أو صورة سلبية،
1: أو أن يقول تفضلوا هذا المسلم. يا سيدي، المسلم يعيش في وطن، هذا الوطن أي مكان يكون فيه، يعني لو كان في بلاد مسلمة أو بلاد غير مسلمة هو يعيش في هذا الوطن. بمعنى لو نظرنا إلى الصورة الحقيقية، أنه هذا الشخص ملزوم ضابط سلوكي شخصي له وضابط عام للمكان الذي هو يعيش فيه، قوانين، أنظمة، تعليمات. المسلم سفير، وأنا أقول دائما أينما تحل هذا وطنك.
0: نعم. ومعنى المسلم وطنك سفير لدينه،
1: سفير لدينه وأخلاقه، والناس ينتظرون. واليوم نحن بنلاحظ أنه يعني في ظل غياب من يدافع عن الإسلام أصبح الناس يريدون أن يروا الإسلام بأعينهم. قال ما بدناش نسمع، إحنا سمعنا كثير، بدنا نشوف. لا تحدثني بل أرني، جعلني أرى ما تقول، يعني كلامك خلينا نشوفه بعيوننا.
0: نعم، خلال يعني السلوك.
1: نعم، من السلوك. الآن يا سيدي هذا المسلم هو في المحصلة يعيش في ظرف مكاني يجب عليه أن يمتثل لتعاليمه الشخصية وتعاليم البلد التي يعيش فيها. يعني فترة إقامتك في أي مكان محدودة، أنت كإنسان حياتك محدودة، فترة إقامتك في أي مكان محدودة، قد تتنقل من وإلى.
0: صحيح.
1: الآن أنا مطلوب مني في عقد أخلاقي، في عقد سلوكي، في عقد ديني اللي بيحفظ كل العقود وهو عقد الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان. لماذا؟ يعني هل يتصور أن يؤدي المؤمن شعائر الدينية في بيئة غير نظيفة؟ هل يتصور أن يكون هو ملابسه غير نظيفة؟ الآن إحنا بنوسع الدائرة، في هناك سنن، كل مسلم بيعرف سنن الفطرة. الآن بينطلق من جسده، قبل يعني احنا قلنا انه ينطلق بداية من قلبه،
0: من قلبه. نعم
1: نعم، حتى انه يكون صافيا نقيا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اشار فيه ان الله لا ينظر الى صوركم

0: أموالكم وينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيه مدلول على أن الإنسان المؤمن ما دام يحمل في قلبه إيمانا صافيا مرفدا زلالا، هذا المرفد يجب أن يترجم. فلذلك أول ما يترجم على جسده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في مسألة الوضوء: حتى إذا أتم وضوءه خرجت ذنوبه مع آخر قطر الماء.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه الآن هو يريد أن يتوجه من الطهارة والنية التي نوى فيها إلى أن يضع نفسه بين يدي ربه. طيب يضع نفسه بين يدي ربه، والله جل جلاله ينظر إلى قلبك، محط النظر الأول ينظر إليه وهو ليس مطهرا. فربط الطهارة البدنية والطهارة المكانية والحفاظ عليهما بالطهارة القلبية لا ينفكان عند المؤمن أبدا. من هنا يا سيدي، من هنا كان المؤمن في سلوكه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها
1: إماطة
0: الأذى. بمعنى أنه أنت الآن تقدمت بك الأمور والأحوال، أنت ليس فقط لا تلقي النفايات، أنت ليس فقط تضع النفايات في مكانها المخصص. وإحنا كثير يعني كنا نقول لبعض الأشخاص الذي كثير من الأحيان قد يضع القمامة قريبا من مكانها المخصص، أو يقول له يعني ضعها في مكانها، يقول لك في هناك من يأتي ويقول يعني أنت في كل قاذورة أو في كل شيء ممكن تلقيه تسبب لهذا الموظف الذي من شروق الشمس إلى بعد غيابها يحني ظهره مع كل قاذورة حتى يضعها. أنت لو كل واحد فينا طبق هذا الشيء، وهو مطلوب منه وهو جزء من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى
1: عن الطريق،
0: يعني أنت وضعت كمؤمن كمسلم وضعت القاذورات، وضعت الأذى في مكانه المخصص. الآن تعدد سلوكك إلى أن تضع أذى غيرك. طيب لو كل واحد فينا التزم، نجد أنه الحمل ما بيلقى على حمل 2000 و3000 شخص، ما يلقى على 5 موظفين، يعني يكون بسهولة أن نحافظ.
1: صحيح.
0: وهذا يا سيدي تحمل المسؤولية الذاتية، المسؤولية الشخصية، أنه أنت يعني ما هي الترجمة التي تترجمها وأنت تسوق سيارة فارهة؟ وهذا كثير بيصير معنا، تكون أنت خلف سيارة ما بتشوف إلا في شيء تطاير وإجا على مقدمة سيارتك.
1: نعم.
0: وهنا تحضرني حقيقة، يعني قصة أنا سمعتها من صاحبها، كان هو وزوجته وكانت يعني غير مسلمة، فبقيت في السيارة وذهب ليحضر شيء يعني من الطعام، أو نقول يعني الوجبة التي يريد أن يشتري، وكان بجانبهم شخص يأكل في وجبته في طعامه، فلما أكمل فتح الشباك وألقاها فجاءت على زجاج السيارة الأمامية. ما كان منها هذه المرأة، هي فيما بعد ولله الحمد يعني أسلمت وأصبحت نموذج، ولكن حقيقة كانت هذه من دواعي تعنتها في البداية. نزلت وقالت له إنه أنت ألقيت القمامة على السيارة اللي أنا فيها، وبالحرف الواحد أنت مسلم، هل هذا دينك اللي بيدعيك إنك أنت تعمل هيك؟ حقيقة كان رده سيء، ولكن هي ذهبت إلى رجل الأمن وأخبرته، وكان هناك أمامها يعني كأنه يقول هذا الرجل لهذا الشخص: أنت ابن المكان. هذه لو بدنا نعتبرها بلغتنا ضيفة، يعني أقل ما فيها ضيافة ما تفعل. هذا السلوك خلاها شوي تقول لك أنه يعني هذا الإسلام هيك، وخصوصا أنه يعني كان اللي ألقى ذات طابع معين، يعني يدعو كأنه ملتزم.
1: نعم.
0: هذا يا سيدي، هذا السلوك نحن ما ننظر إلى حالة فردية، لكن ننظر أنه بعض الحالات الفردية قد يغلب فيها طابع انه

0: تعميم الجزء على الكل، انه انظروا كيف المسلم. هذا شخص اليوم نحن في هذه المبادرة وما رأيناه بإعاز من معالي وزيرنا المكرم، وتمثل بالميدان عطوفة الأمين العام، وفي أكثر من مكان في هذا البلد الطيب أنه طلبت مراكز صيفية وطلبت
1: مراكز القرآنية ودور القرآن الكريم،
0: نعم، وهي تابعة لوزارة الأوقاف. يعني عندما تنظر أنه أمين عام وزارة الأوقاف ومعه من حوله كلهم يبادر ويفعل، وليس مرة عفوا يعني
1: من خلال حملات النظافة التي تقوم بها الوزارة
0: في كل المحافظات،
1: نعم،
0: وليس مرة أو مرتين يعني حتى نقول أنه والله هذا، لا، هذا أصبح يعني صورة متكررة نشاهدها في كل أسبوع في كل مكان. وهذا سيدي حقيقة يعني لما ننظر أنه المسؤولية الجماعية أصبحت مسؤولية فردية، بينما لو هذه المسؤولية كل واحد أخذ حقه فيها ما كان هناك داعي. اليوم إحنا عندنا شوارع، عندنا أحياء، عندنا يا سيدي متنزهات، عندنا مرافق عامة، عندنا مساجد، عندنا ملحقات للمساجد من متوضأ ومن حمامات إلى غير ذلك. كثير من الأحيان نجد أن الشخص عندما يأتي ويستشعر أن هناك من يقوم بالنظافة يبدأ يهمل بها. طيب أنت ما بتعرف أنه يا أخي هذا جزء من دينك وإيمانك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لك إماطة الأذى ما قال لك أنه أنت عملتها، قال لك أنت رأيتها من غيرك، أنت مطلوب منك تكون كما قال عليه الصلاة والسلام تكون كشامة، يعني بمعنى أنك متميز، خصوصا أنه أنت يعني إيمانك لا يمكن أن تمارسه في بيئة غير نظيفة، دينك مدخل بيتك، مدخل شقتك، مدخل مسجدك، مكان ما بتركن سيارتك،
1: مكان عملك،
0: كل مكان انت، هذا بيئتك، هذا يحكم عليك، يعني سلوكك هو جزء من انعكاس معتقدك.
1: صحيح.
0: فهذا المعتقد اذا ما ترجم يعني اصبحنا وكاننا يعني نحمل اسفار من غير ان نعرف او نعي او نطبق، لانه الغايه يا سيدي يعني نحن اليوم يعني كما أنه القرآن الكريم مطلوب منا أن نقرأه، السنة النبوية مطلوب منا أن نتعلمها، ولكن إذا وقفنا عند حد القراءة أو حد التعلم من غير تطبيق حقيقة
1: يكون هذا الأمر علينا،
0: علينا لا لنا، علينا يعني شاهدا علينا وليس شاهدا لنا. وهذه القضية إحنا دائما يعني في كثير من الأحيان لماذا نقرأ سنة النبي، لماذا نقرأ القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لك ربنا أعطانا الأجر مضاعف لنا حتى نعلم ما يوجد في هذا المكنون من التعاليم ومن الأنظمة التي هي حقيقة تصقل شخصية المؤمن بحيث يكون متميز في كل شيء. أينما حل سلوك مؤمن، ونحن يعني رأينا قبل تقريبا شهر أو يزيد قليلا عندما أنهى فريق كرة القدم الأردني اللي كان يشارك في كأس العالم أنه قام بحملة نظافة للمكان اللي كان جمهوره فيه، حتى أنهم صوروا هذا المكان وقالوا تفضلوا. الآن كثير منا بقول لك واجبهم ماشي، إحنا بس نتكلم عن واجب في ظل أنه في طرف آخر أتلف وترك مخلفات طعامه وشرابه والسلوكيات اللي تركها، بينما نحن يعني هذا جانبنا.
1: نعم، متناسين. يعني في البعض فضيلتك يتناسى أن قضية المحافظة على النظافة كسلوك يعد عبادة، نعم، من العبادات التي يتقرب الإنسان من خلالها إلى خالقه تبارك وتعالى، والشاهد في ذلك كما تفضلت قوله صلى الله عليه وسلم وإماطة الأذى عن الطريق
0: صدقة،
1: صدقة، مما يعني أن إلقاء الأذى في الطريق أو في المتنزه
0: يتنافى مع الإيمان،
1: لا يعد صدقة
0: وإنما
1: يعد سيئة.
0: نعم،
1: نعم، من يعني خلال مفهوم المخالف
0: نتكلم عن إماطة أذى، وإماطة الأذى فيها بلاغة إنه أنت ليس فقط محصور أنك ما أزلت ما صنعت الأذى، أنت تزيل أذى غيرك، أنت في الأصل

0: مؤمن تزيل أذى غيرك، وهذا الأذى في المفروض أنه ما يكون من شخص يحمل معتقدك وفكرك ودينك على سبيل المثال. فأنت عندما تقوم بهذا الشيء قد يدعو الآخرين أنه من يكون هذا، ما هو، من أين تنبع أخلاقه وسلوكياته. وهنا سيدي هذه فلسفة أنه أنت كإنسان صالح، أنه أنت بداية صلاحك كأنه جزء من شخصيتك.
1: نعم.
0: الآن إذا لا تريد أن تصلح غيرك فأصلح نفسك.
1: نعم.
0: يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في آخر حديث طويل قد يعرفه بعضنا، قال فليمسك عن الشر فإنها صدقة. ما قدر يعمل، ما قدر يعين، ما فليمسك، يعني ما تنقصش، امسك، ما تزيدش، اثبت، ما يعني خلي امرك لك، يعني في المحصله ما بدك تكسب حسنه ما تكسب سيئه.
1: صدقت. ولذلك يعني فضيلتك نلاحظ بان الاسلام في عنايته بقضيه المحافظه على النظافه والحد من الالقاء العشوائي او منع الالقاء العشوائي للنفايات ربط قضيه النظافه بالعبادات، بكثير من العبادات في الإسلام، مثل الصلاة، مثل قراءة القرآن الكريم، مثل قضية الطواف.
0: نعم.
1: حول الكعبة المشرفة
0: وشرطها الوضوء.
1: نعم.
0: الآن يا سيدي هذا الوعاء للعبادة لا يتصور، يعني نحن الآن لا سمح الله لو تصورنا أنه شخص، طبعا احنا الآن ما بنتكلم يا سيدي عن أنه شخص والله على سبيل المثال يلبس الملابس الجميلة والجل، ما هو مستطيع إلا يلبس ملابس نظيفة.
1: نعم.
0: مرتبة في حدها. هذه القضية بحد ذاتها تعطي انطباع على ما يتمثل في نفسك،
1: بحيث يتزين
0: بما يستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته يأخذ من طيب أهل بيته إيش ما كان ليعلمنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بتنظيف الفناء، فناء البيت، وفناء البيت وأمام البيت وغير بيت وسيارة وغير ذلك، يعني كل شيء. هذا سيدي موضوع النظافة لو نحن لا سمح الله نحيناه جانبا وتصورنا العبادات من غير نظافة، يعني النبي ليش أمر بالسواك؟ ليش النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسنن الوضوء؟ هذا كله حتى إنك فعلا وقوموا لله قانتين. لأن ما بتصور إنه أنا رائحة و أو في بعض
1: منظر مش مهندم
0: الذي هو لا يريح. فمن هنا جاء وجوب يعني الحفاظ على، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا وجعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا. يعني الآن شخص طالع يتنزه هو وأفراد عائلته، وإحنا بنعرف إنه مكان التنزه اللي بيكون معهود بكون غيرك قد حل فيه. إذا إحنا ما تركنا لبعضنا نظيف لا بتعرف لا بتجلس ولا بتأخذ راحتك ولا بتصلي ولا إلى غير ذلك. الآن لو كل واحد تركه كما وجده من أول لكان هذا أدعى إنه نحن أول حاجة نتعاون. أما تراكمت نفايات، يعني الأطفال حفظت قرآن ومعهم مسؤولين بيعطونا صورة، يعني قد يقول قائل يعني ايش بدهم يعملوا؟ يا سيدي هم بيعملوا اللي بيستطيعوه، ولكن بيذكرونا بوجوب كل واحد فينا ماذا يعمل تجاهه. انت واجبك تجاه بيئتك. وهذا سيدي كثير من الاحيان في بعض الاشخاص يفصل بين العمل وعمارة الارض. ربنا قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ايش معنى سيدي الآية؟ الآية انه ربنا جل جلاله خلقها لنا صالحة، فأنت تأخذها على صلاحها، تحافظ عليها، هذه عمارة الأرض. لأن الإفساد ليس من منهج الأنبياء ولا من السنة التي سنها لنا جل جلاله في أن جعل لنا الماء طهور والماء عذب والأشجار والأنهار وما فيها وآتاكم من كل ما سألتموه قبل أن تسألوه. هذا كله يعطينا طابع أنه نحن نعيش في عمارة الأرض على المنهج الذي يحبه وأمر به الخالق جل جلاله. وهذه نقطة جوهرية يا سيدي، نقطة جوهرية، يعني أنا أتمثل في العبادة، ومعنى العبادة هنا الطاعة.

0: فتحت لنا بابا فضيلتك للحديث عن مسألة العبادة بمفهومها العام والواسع. باعتبار أن العبادة في الإسلام لا تقتصر على مجرد إقامة الشعائر، من خلال طبعا هذا الفتح من خلال قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الإنسان إنما خلق لغاية نبيلة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى، كما جاء في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة لا تقتصر على مجرد إقامة الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وتلاوة للقرآن وذكر وتسبيح، بل تتعداها إلى قضية عمارة هذا الكون، انطلاقا من قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا لها. وكأنك تريد أن تقول فضيلتك أن من لا يحافظ على قضية نظافة البيئة، نظافة المكان، نظافة الحي، نظافة المسجد، نظافة مكان العمل الذي يعمل فيه، نظافة الطريق الذي يستخدمه، وكأنه هنا ينافي قضية الأمر بعمارة هذا الكون، باعتباره عندما يلقي النفايات عشوائيا هنا وهناك، وكأنه يخالف النهي القرآني: ولا تفسدوا في الأرض
1: بعد إصلاحها.
0: نعم.
1: وبعد إصلاحها يعني ربنا خلقها صالحة.
0: تمام.
1: أعطاك إياها صالحة، فأنت إما تحافظ على، إن لم ترد تحسين،
0: صالحة في هوائها، في ماءها، في تربتها،
1: في أشجارها، في أزهارها،
0: نعم،
1: في متنزهاتها، أينما تحل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا. نعم. يعني أنت خليها طاهرة مطهرة، كل شيء ضعه في مكانه. المسألة سيدي دائما إحنا يعني منقول توجيه إنه أنت كمسلم ماذا تترك لغيرك إن لم تكن صالحا، لا أريد أن أقول مصلحا، صالحا يعني أقل ما فيها لا يأخذ عنك انطباعا. طيب إذا أنت كنت غير صالح يعني مفسد، مع أنه ربنا جل جلاله أمرنا بالإصلاح وليس فقط الوقوف على حد الصلاة.
0: نعم.
1: يعني وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون، ما قال صالحون، لأن نعم. المؤمن لا يقبل أن يكون هو صالح لوحده. المؤمن مش أناني، ليس أنانيا، المؤمن غيور على أخيه، المؤمن يحب أن يكون الجميع في البحبوحة التي هو يعيشها وينظر إليها،
0: انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم
1: حتى يحب لأخيه،
0: حتى يحب لأخيه
1: من الخير.
0: نعم.
1: من الخير، يعني حتى محدودية أنه أنا أحب له من الخير،
0: ما يحب لنفسه،
1: ما يحب لنفسه. فهذه المسألة أنه أنت كمسلم، يعني نحن اليوم نعرف كلنا أنه ما يتعرض له المسلمين، وبعض كثير من الأحيان يعني يكون هناك تركيز على بعض القضايا التي قد تضحك منها. يعني مثلا على سبيل المثال مسألة الأضاحي، قالك والله اعتداء على الحيوان. طيب انتم بتعتدوا على المسلمين، بتعتدوا أرواح المسلمين، هم مش عامل، والكل يعني الكل بيقدم ذبائح وكذا، المؤمن أقل ما فيها يعني نظيف ويستهلك ما يقوم به.
0: نعم. وهذا هو يعني مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، مسألة المحافظة على النظافة بمفهومها،
1: مفهومها العام ومفهومها الخاص.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور،
1: بارك سيدي،
0: أحمد القضاء الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، على هذه المعلومات القيمة. والشكر موصول إليكم مستمعي ومتابعي الكرام على حسن المتابعة والاستماع. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: تاخد نفس شيخنا هيك
1: ايش؟
0: تاخد نفس
1: تعود
0: الله يقويك يا رب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد.

0: محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمي.

0: للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 0378-1010-25.
0: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
9: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
9: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

موت

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي.

0: العاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلاً إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة.

0: وفن الضيافة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
0: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
0: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أتى أمر الله فلا تستعجلوه

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالها

إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ

هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله

الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين

ما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم.

المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل

الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه.

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك

ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول

على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.

كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك.

لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم

تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: أو شعر، فتحت أو شعر،
1: الصوت بيطلع بنشد كانوا بهجة. أنا لو أقول أنا وش قلبك ما يروح
0: سيدي يا حبيبي.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت

0: تحييني، اللهم إني أعوذ بك أن تأخذني على غرة، أو تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعواتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

باسمك اللهم سبحت صباحا ومساء وتمنيت عليك العفو زلفى ورجاء. قد أضأت الأرض من نورك نورا والسماء، فأضئ عمري برضوانك بدءا وانتهاء. باسمك اللهم سعي واجتهادي وجهادي، فيك أعلنت اتحادي، لك أسلمت قيادي، وتزودت بإيماني فنعم الزاد زادي. غايتي عفوك، غفرانك قصدي ومرادي. باسمك اللهم حلي ومقامي وارتحالي، وعلى اسمك فيما أبتغي كان اتكالي. نجني يا رب، نجني يا رب من كل ضياع وضلالي، لا تذرني تائها في الدرب لا أدري مآلي. باسمك اللهم لا غيرك أمني وأماني، وحده اسمك حصني في مكاني وزماني. رب لي أمنية تفنى بها كل الأماني، كن وليا ونصيرا لي إذا رام رماني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

فأطلعا شمسين شمس سنن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنن وشمس هدى معا قبس من

وفإليك بعزه مستشفعا.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: كريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها سماحة الدكتور أحمد هليل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها سماحة الدكتور أحمد هليل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين، شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جعل النجوم في جملة مستقلة، ولم يعطفها على الليل والنهار والشمس والقمر، بل جاء بجملة مستقلة وقال: والنجوم مسخرات، مع أن صدر الآية: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. ولو قيل في غير القرآن والنجوم لكانت مشي. فما السر في أن الله خص النجوم بجملة مستقلة وأعاد فيها كلمة التسخير: والنجوم مسخرات؟ لماذا؟ قال لك: لأن الشمس والقمر آيتين ظاهرتين واضحتين، كل واحد بيشوفه، هما اثنين محصورين وواضحتين، كل ليلة بكل يوم بنشوف الشمس، وكل في الأيام القبيلة بنشوف القمر. لكن النجوم لكثرة عددها وإحصاءاتها، وأن منها منازل بعيدة لا يصل إليها ضوءها في ملايين السنين، دي مسألة ما حدش يعرفها ويمكن ما نلتفتش إليها. فالله سبحانه وتعالى خصها بهذا حتى نتبين أن لله سر في كل ما خلق بين السماء والأرض. والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبه إلى أن تركيبات الأشياء التي تنفعنا مواجهة وراءها أشياء تخدم هذه الأشياء. وضربنا مثل بكباية النور اللي بتاخد النور، وبعدين نروح للعداد، وبعدين نروح للكبانية، وبعدين نروح للشركة. إذن فوراء الأشياء أشياء يسلم بعضها لبعض. المحراث اللي بنحرس به الأرض مثلا، وراءه أشياء كثيرة جدا، وراءه ناس

بعضهم ينقبوا في مواد الارض علشان يطلعوا لي الحديد ويجمعوه ويخلصوه من الشوائع ويصهروه، وبعدين وراءه ناس يقعدوا يهندسوا السلاح ازاي يبقى له حد كده ويبقى مش عارف ايه، ووراءه مصانع ووراءه مهندسين. انت تشوف الشيء الواحد وراءه عملية ايه. فقال لك والنجوم مسخرات بأمره، واستشهدنا بقول الحق سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا إن الآيات هي الأمور العجيبة التي يجب أن لا يمر عليها الإنسان مرا معرضا، بل يتأمل فيها. ليه؟ لأن دي تفيدك في أشياء تستنبط منها مجاهيل، هذه المجاهيل تنعمك وتأيه وتسعدك. وكلمة يعقلون أي إعمال العقل، وإحنا عارفين أن العقل ده له تركيبة خاصة أنه هو يجيب من المحسات ويطلع منها الإيه؟ المعنويات. يعني المعلوم ياخد منه إيه؟ مجهول. فإذا وصلت إلى المجهول بتسميها نتيجة، تقوم تجعل المجهول ده مقدمة تانية وتجيب لها مقدمة ثالثة، وتاخد تستنبط دي من دي من دي من دي من دي إلى أن تصل إلى ما لها نهاية من اكتشاف أسرار الله في الإيه؟ في الكون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. كلمة ذرأ تعني أنه خلق خلق يتكاثر بذاته، إما بواسطة الحمل من الذكر في الأنثى، وإما بواسطة التفريخ البيضة وتتفرخ إيه؟ تتفرخ بره. والحمل من الأنثى مش بس في الرجل والمرأة، بل في الحيوانات وفي الإيه؟ وفي النبات أيضا. إذن الزرع ليس مطلق خلق، وإنما هو خلق متكاثر بذاته. التكاثر بذاته بأن يجتمع منه زوجين، والزوجين يطلعوا مثل الإيه؟ مثلهم، بس بإيه؟ بالذات كده. احنا قول الله خلق آدم الأول كده، وبعد ذلك أخرج منه إيه؟ النسل بتاعه، ويتكاثر بذاته. ولذلك عندما قلنا فتبارك الله إيه؟ أحسن الخالقين، قلنا كيف تجمع خالقين؟ خالق يبقى هو الله خالق، ومن الخالق معه حتى نجمع ونقول خالق وخالق يبقوا خالقين. أم قال لك الله ما ضن على عباده بأن يعطيهم صفة أنهم يخلقون. ليه؟ لأنهم يوجدون أشياء من عدم معدومة. اللي عمل الكباية، اللي عمل ديا، اللي عمل الكرسي، أوجد شيئا إيه؟ كان معدوما فأوجده. إلا أنه أوجد هذا المعدوم من موجود لم يوجد. برضو خدنا الخشب وخدنا المقدام، ما جابهاش هو. يبقى الذي يخلق، وربنا قال أحسن الخالقين ودخل ناس ويا من خلقه عشان يبقوا خالقين، قلنا لأنهم يوجدون إيه؟ معدوم. لكن الفرق أن معدوما يوجد إلا أنه من موجود، والله يخلق المعدوم من لا موجود. يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ أحسن. وأيضا الله الإنسان منا حين يصنع أي صنعة، صحن، كباية، ألم، أي حاجة يعمله، وتجمد على صنعته فلا تنمو، ما تكبرش. يعني ما عملش ألم صغير كده وبعدين إيه يخليه يكبر، ولا كباية قد كده وخلها إيه تكبر، ولا عملش كباية ذكر وكباية إيه أنثى علشان يجتمعوا بعض ويطلعوا لنا كبابي. الله، إذن الإيجاد مقتصر عليهم في ذاتهم ومجمدين على هذا. لكن الله يخلق شيئا ثم يكبر، وبعدين يخلق منه إيه؟ أشياء اسمها تتكاثر. والحق سبحانه وتعالى يعطي لنا صورا كثيرة لهذه الأشياء علشان يعطينا معاني. مثلا يقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إيه؟ كمثل حبة أنبتت إيه؟ سبع سنان في كل سنبلة. الله، تبقى كام دي؟ 700. حبة واحدة جابت ايه؟ ده بده يرغب الناس في الانفاق. ليه؟ قال لك انا ارغب الناس في الانفاق من طريق ما يحبون. لان الواحد بده يكتر فلوسه، يكتر ماله، نقول له احنا هناخد عشان نكتر لك.

هناخد عشان ايه؟ فإياك أن تظن أن الزكاة بتنقص، المية بقت 97.5، ده في ظاهره يختار الله لها اسم ضد، يقول دي زكاة نماء. الله بقى اللي بتنقص تبقى زكاة، والربا اللي بيزود يبقى محق. قال لك ايه؟

غريزة مركوزة فيه علشان عمار الكون. نقال له نقول له ايه ايه احرص واجمع قد انت هتشتغل، ولما تشتغل تشغل ناس تانيين وتبقى لك موهبة كده ومش عارف ايه، وتجيب ناس بلا مواهب تدي لهم رزق وتدي لهم اعمل يا اخوي. الله يوم يرغبه في اننا لا ننقص منك شيئا ولكن نأخذ منك لايه؟ لنزيدك. واحنا ضربنا مثل قلنا الراجل اللي يروح على مخزن الغلة عنده وينقص المخزن كيلو، الاحمق من العيال يقول له انت هتنقص المخزن كيلو يبقى ما عندناش الا مش عارف ايه، ما انا هزرعها علشان تجيب لي اخداب، يبقى انا بنقص عشان اعمل ايه؟ نقوم نقول له ما دام الحكايه كده خد يا اخويا ازرع وازرع لك كمان كيلو. اذا ربنا بده يرغب الناس في ايه؟ في الانفاق بواسطه النفعيه اللي الانسان مجبول عليه حتى الاخره. يقول لك اعمل كده عشان نديك كده، اعمل دي عشان نديك. اذا هي نفعيه ولا مش نفعيه؟ بس نفعيه عاليه. نفعيه ايه؟ نفعيه عاليه، مش نفعيه واطيه بتاع الدنيا، لا تاخدها في الايه؟ في الاخر. فيقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبته، ادي واحده انبتت كام؟ ادي زرع، يبقى خلق خلقا متكاثرا بذاته. رميت الحبه في الارض كده وبعدين جت رويتها قامت طلعت ايه؟ وبعدين طلعت، يبقى دي زرع. خلق خلقا متكاثرا بايه؟ بذاته. ثم الحبات تبقى 700. ربنا بيقول اهو ده هي الارض وهي مخلوقه لي. الارض مخلوقه لمين؟ تعطيها حبه فتعطيك 700. فاذا كانت الارض المخلوقه لي تضاعف لك فكيف لا اضاعف انا؟ شوف التشويق بقى، التشويق للعطاء. يقول الارض اللي مخلوقه لي بتحط لها حبه تديك 700، ابقى انا اعمل ايه بقى؟ ده انا ضاعف لمن اشاء. يبقى وما زرع اي وما خلق خلقا متكاثرا بايه؟ بذاته. وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانه. اختلاف الالوان وتعدد الاشياء دي دليل على طلاقه القدره في انها لا تخلق على نمط واحد. اللي بيعمل كوبايات يعمل قالب واحد لكوبايه مش كده، وبعدين يعمل ايه؟ يطلع الباقي على ايه؟ لكن بقى اللي عنده طلاقة قدرة يجيبها على اي لون وعلى اي شكل وباي حجم. الله الله الله. يبقى اذا تعدد الالوان طلاقة مين؟ طلاقة قدرة، مش حاجة محكومة تعمل. انما اللي يحددها تحديد الايه؟ تحديد القدرة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الايه؟ الصورة في قول الحق سبحانه، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به إيه؟ ثمرات، مش كده؟ لا فأخرجنا به إيه؟ من الثمرات، ومن الجبال إيه؟ جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إذن بيجيب الشيء الواحد ويعمل منه إيه؟ حتى الجماد يبص تمشي في الجبل ثم تلاقي جبل ايه؟ غرابيب وسود، وتلاقي احمر وتلاقي اصفر وتلاقي طبقات ومش عارف. ولذلك سماها جدد. الجدد هي الخطوط المستعرضه اللي انت تشوفها فاصله طبقه عن ايه؟ عن طبقه. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب وسود، ومن الناس ايضا ومن الدواب ايضا مختلف الوانه كذلك، انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء انهم بقى هم العلماء بتوع الدين وبتوع الفقه وبتوع التفسير والحديث وبتاع؟ لا، العلماء اللي هم متركبين على دي، اللي بيبحث في النبات يشوف ليه دي اختلفت ودي عملت وازاي دي جت ودي راحت ودي مش عارف ايه، واللي بيبحث في الجمال واللي بيبحث في الدواب. الله، اذا شملت كل عيوب الحياه ولا لا؟ اذا فكلمه علم معناها ايه؟ ام تقف على قضيه كونيه مركوزه في الكون أو نازلة من المكون مباشرة. اللي نازل من المكون مباشرة التكليف. ولذلك التكليف دي هو ده بتاع العلماء بقى، بتاع العلماء اللي احنا بنقول عليهم العلماء، يعني خصنهم بهذا الاسم. وليه خصوا بهذا الاسم العلماء اللي يبحثوا عن التكليف والحكم والشرع ومش عارف ايه؟ أم قال لك لأن دي كل العلم اللي انت بتشوفه ده في النبات ولا في الجماد ولا في الحيوان ولا حاجة، دي بيعطيك ايه؟ بيعطيك فقط الدنيا، انما العلم الثاني هيعطيك الايه؟ الاخره.
يبقى كلمة العلماء

0: شاعت على دول، انما العلماء يجب ان تنتظم كل ايه، كل من يبحث بحثا يستنبط منه معلوما من ايه، من مجهول، ويجلي اسرار الله في خلقه، يجلي اسرار الله في ايه، في خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفرق في هذه المساله فرق واضح، عشان علماء الدين اللي عارفين الاحكام، علماء احكام ما يضعوش انفهم في كل حاجه، ما يجيش لعالم نبات وعمال طفحان الدم بيعمل نبات ولا بيبحث في الكون مش عارف ايه في الجغرافيا ومش عارف ايه، وبعدين يقول له لا انت دي ما ينفعش ده كفر، واحد تقول لك ده طلعوا السماء مش عارف، يقول لك لا ده كفر، ده الارض كره يبقى كفر. نقول له يا اخوات الدين ماليش دعوه بالحكايه دي خالص، الدين بيتعلق بايه؟ بالحكم التكليف الصادر من الله، ان فعلت اسبت وان لم تفعله تعاقب. ولذلك لما نهى رسول، لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم يلقحون النخل بيقبروه، يجيبوا طلع الذكر يحطوه لمين؟ للانثى. ماذا تصنعون؟ والله بنلقح النخل، بناخد من الذكر وندي لمين؟ للانثى. قال لو لم تفعلوا لصالح، ايه يعني بلاش. وبعدين ما فعلوه، سمعوا كلام ام النخل ما جابش، شوف قبلها على نفسه. وبعدين قالتم اعلم بشؤون دنياكم،
1: الله اكبر،
0: يبقى انتم اعلم بالامور التجريبيه المعمليه، العلماء التانيين ما لهمش دعوه، اوعوا تسمعوا كلامهم، والا الذي حجز الحضاره العالميه واخرها الى الاخر ايه؟ ما هم كانوا بيحجروا على العلماء، واحد يعمل بحث مثلا كده يقول لك ايه كافر ايه اسلقوه اعمل، لا نقول له اسمع انت تتكلم هنا فيما ايه، فيما يطلبه الله من خلقه تكليف، ثم دع الكونيات كل واحد معمله هو اللي ينهيه الى ايه قضية، لان المعمل مش حي ايه، مش حيجام، المعمل مش حي ايه، اللي حيدخل المعمل بهوى ما يجيبش نتيجة خلاص. وهو من حنان الحق سبحانه وتعالى على خلقه يقول انا عايز الناس تبحث في أسرار الكون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يقول لك ما تعرضش عن أي آية، شوف الآية دي ودي ليه وعملت إيه، علشان تستفيد إيه، تستفيد منها وتسري حياتك، تسري يعني تسري إسعاد حياتك بمبتكرات الإيه، بالمبتكرات التي تبتكرها. فالنبي راح وضع الوضع وقال أنتم أعلموا بشؤون إيه دنياكم، إنما الأمر اللي يتعلق به حساب الآخرة يبقى ده بتاع العلماء التانيين بقى اللي يعرفوا الايه، يبقى كل واحد يلزم ايه، كل واحد يلزم حده. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآيات لقوم يذكرون، يعني يتذكرون شيئا مجهولا بشيء معلوم، تطلع ايه لآيات لقوم ايه، لآيات لقوم يذكرون. وبعد ذلك يعود الى التسخير، كلمة التسخير دي شائعة، وهو الذي سخر البحر. ولذلك بعض الناس طلب منا اننا ما نمرش على بعض الالفاظ اكتفاء على اننا شرحناها في دروس سابقة، لاننا زي ما قلنا ان جمهورنا متعدد مش جمهور واحد، فبنقول ايه وهو الذي سخر، ايه التسخير بقى عشان نفصل فيها كده، ما هو التسخير؟ التسخير هو إيجاد الكائن لمهمة لا يستطيع الكائن أن يتخلف عنها، يعني ما لوش اختيار في يؤديها ولا ما يؤديهاش. طب والاختيار؟ إيجاد الكائن لمهمة يصح أن يفعلها ويصح أن لا يفعلها، هذا إيه؟ يبقى فهمنا التسخير وفهمنا الإيه؟ يبقى التسخير إيجاد الكائن لمهمة، هذه الغاية من إيجاده، هذه المهمة الكائن نفسه ما يقدرش ما يعملهاش، يبقى لازم إيه يعملها. وإحنا قلنا إن الكون كله قبل ما يجي الإنسان كان مسخر لخدمته، هل وجدنا شيئا من المسخرات تخلف عن مهمته؟ الشمس مرة ما عجبهاش الناس وقالت والله ما أنت طالع على أولاد الإيه دولي بلاش، ولا القمر ولا الهوى، وابدا تبقى بتؤدي ايه، اللي بتؤدي المهمه دي إيه؟ تبقى اسمها ايه، مسخره ملهاش اختيار. ده كلام على الاول. طب وايه اللي خلى ده مسخر وخلق تاني يبقى مختار؟ وربنا رب الكل، اشمعنى ده يبقى مسخر وده ايه وده مختار؟ قال لك لا، انت في ظاهر الامر فاهم ان المسخر ده ملوش اختيار، ده المسخر له اختيار بس جمعه في شيء واحد، جمعه في شيء في الاول. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها، قلنا لا احنا عايزين نبقى مسخرين ولا لناش دعوه، لاننا ما نضمنش ايه، ما نضمنش نفسنا الله. يبقى هم جمعوا اختيار الدنيا كله في هذه الكلمه، يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش؟ يبقى جمع الله لكل خلقه بين التسخير وبين الايه، الا ان الاشياء اللي ما دون الانسان اخذت اختيارها مره واحده وانتهت، فما يقالش انني اكرتها لانها هي اللي ايه، هي اللي اختارت وقالت لا فابين ان يحملناها. واحنا كنا قلنا ابين ان يحملناها لانها قدرت وقت الاداء ولم تقدر وقت التحمل. في فرق بين وقت الاداء ووقت التحمل. التحمل احنا قلنا ايه، واحد يجي لك مثلا يقول لك انا عندي 1000 جنيه يا شيخ وخايف على نفسي افرتكهم وهم مطلوبين ليا بعدين، فخدهم عندك ايه امانه. معنى امانه يعني ما فيش كمبياله، ما فيش شهود. تبقى الأمانة أنت مختار في أن تقر بها أو تجحدها. يبقى الأمانة وليدة مين؟ الاختيار. أنت بقى واحد واثق من نفسك فقلت له ايوه هاخدها ولما تعوزها ايه؟ أديها لك، وأنت ناوي على كده، ثم غلبتك ظروف الحياة. يمكن لما غلبتك ظروف الحياة وقت الأداء يحصل خلاف. يمكن تنكر، يمكن حاجة، مش كده؟ فواحد تاني قال لك يا عم وانا مال ادخل نفسي في التجربة ليه، خد يا عم 1000 جنيه بتوعك وروح شوف واحد غير، انا ماليش دعوة. يبقى قدره ان وقت الاداء ما يوفيش بعهد وقت التحمل، ما يوفيش. فقال لك اهي الاب اهي السماء والارض وما دون الانسان عملوا كده. قالوا إن عرضنا الأمانة على الأمر الاختيار تبقوا مختارين ولا مش مختارين ولا مسخرين؟ قالوا لا لا مش عايزين الحكاية دي. ليه؟ لأنها قدرت مش وقت التحمل، قدرت وقت مين؟ وقت الأداء، تقدر ولا ما؟ فقالت نطلع من باب الجمال زي ما بيقول، خلاص كده. يبقى خدت اختيارها الإيه؟ الأولان. الثاني اللي قبل ظلم، ولذلك قال سماه ظلوم وإيه؟ ظلوم وجهول. ليه ظلم نفسه يا عيني؟ لأنه لما يجي وقت الأداء ولا يأديش تبقى وجهول، لأنه برضه معرفش الفرق بين إيه؟ بين الاثنين. هو انبسط لما بقى له اختيار، انبسط لما بقى له إيه؟ وديكها منعت نفسها من الاختيار، فالظاهر أن الأولى سلبت عن نفسها شيئا، مش كده؟ فبتبقى مختارة ما رضيتش، والتاني خد الاختيار قال عشان يسري إيه؟ يسري حياته وإن هو يعني حر. لكن دي ظلم نفسه وجهول، ودي كما ظلمتش نفسها ولا ايه ولا جهول. يبقى اذا علمنا من هذا ان التسخير ايجاد الكائن لمهمة لا يملك ان يتخلف عنها، والاختيار ايجاد الكائن لمهمة خلق مختارا فيها، يعني يأديها يا ما ايه ما يأديها. نقول له طيب انت اثبت للمسخرات الخيار الاول، تبقى هي اختارت الاول وخلاص، يبقى ما حرمتش نعمة الاختيار او حرية الاختيار، ما كبسناهاش بالحكم. طب والتانيين ليه ما عملتهمش؟ قال هما اللي ما عملوش، هو الانسان قال ايه وانا خده. ليه؟ لانه اعتمد على مين؟ على ان عقله وفكره قال لك ارتب واعمل ومش عارف ايه والى ايه. ومع ذلك اعطاه الله جانبا من التسخير عشان يبقى كل الكون واخد تسخير وواخد مين؟ واخد اختيار. بس واحد خد الاختيار الاول وبعدين مشى عليه التسخير، وواحد عمل ايه؟ خد الاختيار ايه وبرضه هيمشي عليه التسخير. قال لك ازاي؟ ام قال لك لان الانسان تتاتى عليه احداث لا اختيار له فيها. يبقى مسخر ولا مش مسخر؟ يبقى لما يقدر يقول لا معياش، يموت اقدر ما اموتش، افتقر ما اقدرش افتقر، مش عارف يقع عليها حجار يجي اوتومبيل يدهسه، يقدر في دي؟ طب ما هو مخلوق برضه فيه تسخير. ولذلك احنا قلنا الكافر ده مغفل. ليه؟ لانه تعود

تمرد تعود انه ايه في اله يقول لك لا مفيش اله يعمل من لا مش الله. انت متعود التمرد، طب ليه بقى لما يجي لك المرض ما بتتمردش عليه؟ قال لا. طب ليه بقى دي ما انت متعود انك تتمرد، يبقى برضه متاخد من مناخيرك مسكر ولا مش مسكر؟ اذا فكل كائن واخد حظه من التخيير واخد حظه من الايه من التسخير. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. ساعة ما تقول فلان هو اللي عمل كذا يبقى دي معناها ايه؟ كأن العقل اشتغل بمن فعل كذا، مين اللي فعل دي؟ كأنها امر مهم قوي. ثم تقول هو الذي صنع كذا، تبقى ما بتجيش في حاجة هايفة كده وتقول يا اخوة مين اللي عمل الحكاية؟ افرض انك مرت على بنية جميلة كده وبعدين شفتها كده وتحفه معماريه كده كويسه، يقول من المهندس اللي عمل دي؟ يبقى كان هو الذي فعل كذا لا تقال الا لامر الايه يلفت النظر، وعايزين نشوف مين اللي عمل الايه العمليه دي. فكاننا شفنا البحر كده وشفنا عطاءاته وبتاع، يقول اللي سخر البحر ده. يبقى اذا كل ما يقول لك على حاجه وهو الذي كذا وهو الذي خلق وهو الذي، يبقى امور ايه امور عجيبه تتطلب منك ان تبحث عن صانعها، مش عملية سهلة كده. وهو الذي يعني قال هو اللي سخر كذا وهو اللي خلق كذا، قال برضه هو اللي سخر الايه سخر البحر. ليه؟ لان هو لما بقول ايه خلق السماوات والارض، والارض احنا فاهمين انها ايه يابسة وماء، يبقى لازم يتكلم عن القسم الثاني اللي هو ثلاث ارباع الكون دي، ده ثلاث ارباع الارض مية، يبقى لازم يقول لي عنها حاجة، يقول لي مين اللي عملها لي دي. وهو الذي ايه سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. سخر البحر قال لك ايوه، اوجده على هيئة لكم بحيث تستطيعوا ان كنتم تاخذوا منه طعام، لتأكلوا منه لحما طريا. كلمة لتأكلوا دي مش زي التانية وتستخرجونه، الفرق بين الاثنين اهو، ديك تستخرجون حليه، انما هنا تكره. سخر البحر عشان تكره، ام قال لك لان عطاءاته قد تاتي مره بدون جهد منك، الماء انحصر كده زي الجزر ولا حاجه وبعدين ساب شويه سمك على تاخده، طب جت موجه عافيه كده وراحت نطره كده بره كده وبعدين نزلت الميه اتسربت وفضل ايه. يبقى اذا ما ينحصر عنه الماء وما يلفظه البحر ده، وبعدين انت اللي لفظه البحر او انحصر عنه الماء هو الذي نبهك الى ان هنا حاجه تتاكل حلوه قوي. طب ما بدل ما نستنى على ما تجيلنا ما نبحث عنها باي ايه باي حيله بقى، يقعد يحتال بصناره بس هتجيب واحد بشبك عشان تجيب ايه كتير. طب ما مش عارف واحنا على البر حرم الشبكه، طب ما نقعد في العميق شويه كده. الله، اذا ايه اللي خلاك تروح علشان تصطاد بوسائلك المختلفة، الوسائل البدائية والمسائل الحضرية التكنولوجية، ايه اللي خلاك انك انت ايه البحر ده مالك كده؟ فكأن الرمية دي بينبهك على اللي فيه، بينبهك على اللي ايه عشان تعمل ايه، عشان انت بعدين تحتال وتشوف اللي عشان تحتال وتشوف اللي جوه. يبقى ينحصر المية فيفضل السمك، يا ينطرها من ايه يا ينطرها ليه، يقوم يلفتك الى ان هنا في شيء. ولذلك قد يلفت الله الى اسرار كنوزه في خلقه، يلفتنا بالفعل زي الحكايه دي، وقد يلفتنا بالقول زي ما قال هناك ايه له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. لفتنا الى ان تحت الثرى كنوز ولا لا؟ وهي كنوز العصر هي كلها اللي فين؟ اللي تحت. كل كنوز العصر وغنى الامم دلوقتي والشعوب اللي مش عارف ايه هي كلها منين؟ من تحت الايه من تحت الارض. واحنا قلنا زمان انك انت قطعة الارض ده هي اللي عامله زي البطيخه دي، لو اخذت منها شقه من اول المحيط بتاعها لحد المركز يبقى زي المثلث كده زي الهرم، وخدت شقه تانية من حته تانية ثم قدرت قيمتها النفعيه لخلق الله لوجدت ان هذه تساوي هذه، بس دي ما ردتها زراعه من زمان ودي ما ادتش وبقت صحراء وما فيهاش ابدا اي حاجه، وبعدين راحت مديالك اللي ايه التاني. يبقى كل قطعه ايه مساويه لكل ايه.

بس العطاءات لها لها اعمار ولها مواليد، ساعه ما يجي الميلاد بتاعها ربنا يجيبها. وتسخير البحر مش بس ايجاده على هيئه يصنع فيها يعمل لك كذا ويعمل لك كذا، لا، وقد تجد له اشياء، تجد له اشياء، يبقى دي تسخير ايه جانبي. يعني لما سيدنا موسى ضرب البحر بالعصا ايه اللي حصل؟ راح انفلق وكان كل فرق كالطود الايه، بقى ميه سائله تبقى زي الجبل. طب خلي وقف لي الميه كده وخليها تبقى زي الجبل ده، ما هو برضه بالتسخير ولا لا؟ طب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ام موسى، اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في الايه في التابوت فاقذفيه في اليم، شوف، فليلقه اليم بالساحل، يدي امر للبحر انه ساعه ما يترمي فيه الصندوق ما ياخدش الدوره بتاعه اي شيء، لان البحر ده من ميزاته ان الشيء الغريب عنه يقعد كده يطرد فيه، بس يمكن مسافه طويله لحد ما يجي فين، يجي ما يجي على البر. انما قال له ما تعملش دي بالقانون العام بقى ونفضل للامواج ومش عارف ايه، انا عايز البتاع ده بمجرد ما يترمي كده. فليلقه، يعني ايه لام الامر، فليلقه الايه ينمو بالسحر. وهو الذي سخر البحر، واحنا قلنا البحر هو اللي ماءه ايه، اللي ماءه مالح، لان المائيه لها قسمين، مائيه عذبه ومائيه ايه، وهي ما هي وهناك ايه، هذا عذب فرات سائغ ايه شرابه، والذي مرض البحر هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح ايه اجاج. وبيسموهم الاثنين على التغليب البحرين، مرج البحرين إيه؟ يعني ايه، يعني الماء العذب والماء الايه، خلطهم ببعض، ومع ان الخلط برضو ايه مش ممكن يسيحوا على بعض كده، برضو تفضل لماء العذب مسارب في الارض، بحيث لو حفرت في سيف البحر المالح برضو يطلع لك مية ايه. قال طب ازاي دي، والذي سلكه ينابيع في الارض، اوعى تفتكر انها سايبه على بعضها، ده زي ما تكون في انابيب تمر منها كده وتمر منها كده، ومرار يقعدوا يفجروا حاجه من تحت تطلع مية ايه، مية عذبه. مين اللي عاملها دي؟ الحق سبحانه وتعالى. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه. طيب ناكل ايه؟ لحما طريا، لحم موصوف مش مطلق لحم، اللحم اذا اطلق انصرف الى ما يؤخذ من الانعام، لكن اذا قيد بلحم طري يبقى المراد به من السمك. ودي مسألة اعجازية في القرآن. ليه؟ ام قال لك لان السمك ده كل طول ما هو لسه طري، معنى طري يعني ايه؟ ولذلك تلاحظ في العرف كده، وحاجة الواحد يروح يمسك سمك يوم يمسكها يعملها كده، إن انتنت كده وتعاملت كده يعني لعبت في إيده كده، تبقى لسه إيه، تبقى لسه طرية، تبقى صالحة، وانشض بيت، يبقى إذن دي لحما طريا، يعني بيقول إن خدوها طازة، خدوها إيه طازة، لأنها لما تبقاش طازة. أنت مثلا تجيب سمكة تطبطها كده ولسه فيها حياة وترماها في البحر، تعوم ولا تفضل تحت؟ تنزل تحت. طب وإذا فسدت بقى؟ تعوم. ليه؟ انتفخت، ولما انتفخت حجمها زاد، وما دام حجمها زاد طبعت المية بالكثافة ومش عارف قانون الأجسام الطافية تقوم تطلع كده، ولذلك الطافي النبي نهى عن أكله، ما دام طفى يبقى رم، وما دام رم وفسد يبقى حجمه ايه؟ يزيد، ما دام حجمه يزيد يبقى هيطرد ايه؟ ميه على قد يقوم زي المركب مفعول، انما طول ما هو كده انت تجيب قرش كده وترميه في البحر، يحصل له ايه؟ يسقط في البحر. طب امسك القرش دي وهات مطارق كده واطرقه صفيحه قد دي كده، واتنيها كده وارميها في الميه. تعوم. ليه؟ لانها اخذت من الحجم فوق الكثافه. تقوم ايه؟ تعوم. كذلك السمك، قال لك بقى انك انت ما تاكلوش لما يطفو، ما تاكلوش لحما طريا. ولذلك تقييده بطري عشان يخرج اللحم الايه العادي. ولذلك العلماء لما يجوا في قسم الاحكام يقول مثلا ايه، من حلف ان لا ياكل لحما فاكل سمكا لا يحنس. ليه؟ أم قال لك لان العلماء

مخصص اللحم بتاع الانعام تاكلوا منه لحما طريا. شوف قال لي تاكلوا يعني ما فيش تكليف منكم، لان صورتين اثنين او الصوره الاساسيه جايه لكم كده هبه. طيب وبعدين قال ايه؟ وتستخرجوا منه حلية تلبس. تستخرجوا ايه؟ تستخرجوا دي بقى فيها عمل ولا مش عمل؟ ديكها ضرورية حياة الاكل، فربنا متكفلة هو اللي اداك لها وقال لك البحر انطق، انما دي زينة حياة ترف، وما دام ترف لازم يا اخوات شغل بقى تستخرج بقى وتقعد ايه تغطس وتعمل، لان ده مش ضرورة. ما دام عايز تتحلى وتجيب فص مش عارف ايه وفص مش عارف ايه لازم تتعب شوية. معناها ايه؟ ام قال لك ان ضروريات الحياة مبذولة، انما ترف الحياة مش مبذولة. اللي عايز يطرف يعمل ايه؟ اللي عايز يرقي معيشته يعمل ايه؟ لا ما يكترش دخله من عرق غيره، يكتر دخله من ايه؟ من عرقه. وتستخرجونه منه حلية تلبسونها. يجي العلماء يقول لك حلية نلبسها تلبسونها، كان يقول يلبسها نساءكم ولا بناتكم ولا بتاع، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يبقى اللي ينشأ في الحلية مين؟ المرأة ولا الراجل؟ إنما هو قال تلبسونها مش تلبسها. لا شوف شوف الملحظ الأدائي، لأن زينة المرأة هي له، لكنك انت اللي بتزاي عايزها تلبس دي وتلبس دي وتلبس دي، بقى لكنك انت اللي ايه اللي بتزاي. او ان هذه المستخرجات من البحر مش محرم على الرجال انهم يلبسوها زي الذهب والحرير. قال لك لانها مش نقد، دي كان محرمه علشان ايه نقد، انما دي مش ايه مش نقد. يبقى خدنا الايه؟ وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. مش تلبسونها ده الشائع الغالب يعني، انما يصح حلية تعملها في اي حاجة، تعملها في عصاية، تعملها في اي حاجة تلبسونها. وبعدين وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك مواخر فيه. شوف كلمة وترى الفلك، احنا كلمة الفلوكة زي ما بيقولوا المركبية ما بتتقالش للمركب الايه الكبيرة الاول، لان ما كانش فيه الحاجات اللي موجودة كانت كلها ويصنعوا الفلك. ده دليل على ان اول نوح ما عمل الفلك ما كانتش الحكاية دي موجودة. ولذلك وكلما ايه مر عليه ملأ من قومه ايه سخروا منه، لو انها حاجة عادية ما كانوش يسخروا. إذن اللي أوحى بفكرة الفلك إيه؟ اصنع الفلك بأعيننا. طب ومين قال له بقى أن الخشب لما ينعمل بالشكل الخاص ويترمي في المية ما يغطسش؟ لا، من الكثافة بتاعته قد كده والكثافة المية أكتر تشيله. مين اللي قال؟ مسألة. ما دام قال له بأعيننا يبقى إحنا اللي بنقول. وطب وكانش الأول في مسامير؟ أم قال لك يربطها بالحبال. طب ما هو الراجل اللي عمل بتاع البرد دي مش قاعد يربطها بالحبال عشان يعمل بها الأطلنطي ويروح بها مش عارف ايه كاتب الحبال؟ وحملناه على ذات ألواح وايه وكمان الجري بتاعها بأعيننا برد. طب هل كان فيه بواخر في أيام القرآن ده ما نزل في بواخر كده البخرة كم دور كده ومشي زي الجبل كده؟ قال لك إنما لما يتكلم تكلم عن الفلك كبدائية الأشياء. وبعدين يقول في آية تانية وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هو ساعة ما نزل القرآن كان فيه الكلام ده؟ ما كانش حد ياخد الكلام ده، إنما جت ولا ما جتش؟ يبقى أنا لما أقراها دلوقتي أقول يا سلام، ده اللي قال القرآن ده عالم بما يجده، بما يجده مش بقهريات الاقتدار، باختيارات البشر. شوف التحكم بقى دي باختيارات مين؟ باختيارات الايه البشر. وترى الفلك مواخر فيه. الماخر هو الذي يشق حلزومه الماء، الحلزوم يعني الصدر. ولذلك تجد اللي بيصنعوا المراكب

يعمل المقدمة ايه؟ حادة مش عريضة كده، لا كده، عشان تعمل ايه؟ عشان تبقى زي راس الحربة تشق كده، ومواخر يعني تشق المية بخرير، ولذلك انت تشوفها كده تلاقي ايه؟ تشق. وترى الفلك مواخر فيه، يبقى الاول اللي تأكلوا منه ايه؟ وبعدين تستخرجون منه ايه؟ حلية للبس. وترى الفلك مواخر ايه؟ فيه، ولتبتغوا، لا ده معطوفة مش لتبتغوا، ولتبتغوا من فضله. إذا رؤية البواخر ماخرة في البحر عايزة برضو، عايزة لذة، تكون ماشية كده على مية والمية أصلها لينة وهي جسمي جامد، وإزاي اللين ده يحمل الجامد؟ مسألة المسألة. ولذلك مش في ناس بيركبوا اللانش كده ولا بتاع عشان يتفسح في البحر، ولا له غاية إنه يروح لا يصطاد ولا يعمل أي حاجة. أهدي وترى الفلك إيه؟ مواخر، حد بتاع فسحة بس كده، مش عايزين نعمل أي حاجة. ولذلك ما قالش لتبتغوا، ولتبتغوا من فضله دي حاجة تانية، ولتبتغوا من فضله، تحمل متاعكم وتروح البلاد اللي ما تقدرش ايه، ما تقدرش مثلا تروحها، تروح رحلة علمية، تروح رحلة استثمارية، تروح اي حاجة، ولتبتغوا ايه من فضله ولعلكم تشكرون. ساعة ما تقول له والله انا هجيب لك الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني لعلك كده تشكرني ولا تحمدني، كأن ما يقدمه يحتاج أن يشكر، كأن ما يقدمه يحتاج أن يشكر. فبقول أنا بعمل لك ده وبعمل لك ده وبعمل لك ده، لا إياك إيه، زي ما تقول له إياك يثمر فيك يعني، كأنه عمل عظيم ولا مش عظيم. ولذلك في المعلومات، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مش كده؟ وبيدي صورة عدم العلم بأنه أمي، أمي يعني إيه؟ زي ما نزل من أمه، معنى أمي يعني زي ما نزل من إيه؟ ما فيش عنده حاجة. وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كل ما ادي لك علماية كده تقول يا سلام، ربنا جعل لي السمع دي، عرفت العلماء دي، جعل لي العين شفت دي، جعل لي الفكرة عشان اطلع دي. يبقى إذن كلمة لعلكم تشكرون لا تقال إلا في سرد نعمتك آثارها واضحة ملحوظة، وفي العقل العادي والفطرة العادية تستحق أن إيه؟ أنها تشكر. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. مش بس ما قال لعلكم تشكرون، لأن لعلكم تشكرون تبقى نتيجة تأكلون من إيه؟ لحما طري، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ده بتاعة النزهة بقى والفانتازية مش كده؟ وبعدين إيه؟ تبتغوا من إيه؟ ما قالش بعمل دي كلها لعلكم تشكرون، لا، وايضا سخرته ولعلكم تشكرون من ضمن التسخير. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، القى في الارض رواسي ان تميد بكم، يبقى دلني على ان الارض خلقت ايه؟ مراحل. ما دام القى في الارض رواسي، يقول لك ايوه، ما هي الايه الثانيه شرحت الحكايه دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الإيه؟ العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يبقى ده خلق تاني. الله، يبقى إذا جرم الأرض العام من خلق، وبعدين عمل إيه لها إيه؟ الرواسي ليه بقى؟ علشان ترسيه. ما نقول مثلا قدور راسيات يعني ايه؟ لما قال وقدور راسيات يعني ثابتة، والقدور الراسية الثابتة دي تدل على النعمة الكبيرة والجاه، مش حلل ناخدها ونغسلها ونطلعها ونحطها في الدولاب، ده حلل لها مباني، مبنى كده وقاعدة الحلل. وقدور الايه؟ ده بتاع سيدنا داوود. يعني ده دل على انها ايه؟ على انها حاجات ايه كتيره ما تتنقلش، فما دام ما تتنقلش

0: نعمل القدر بقى يزعله جمالين ثلاثة، وده بقى هنبقى نشيل حلته ازاي دي؟ لا، ابنها وخلوها ايه؟ وخلوها راسي. يبقى الراسي هو الذي ايه؟ يسبب. طب حتى لا تمد، يعني أمل لك لو أن الأرض مخلوقة على هيئة الاستقرار لما مادت. الله، إذن هي مخلوقة على هيئة الحركة، والحركة دي هي اللي جيب لها الميدان، وماد الشيء هو بقول عشان ما تمدش بكم. وإيه الميدان؟ إيه هو الميدان؟ التأرجح يمينا إيه؟ وشمالا، وعدم استقرار الجلم على وضع. ولذلك يقول لك اللي بياخد دوار البحر بيعمل ايه؟ خلاص كده. اذا ما دام عملها رواسل الارض يبقى الارض مش مخلوقه على هيئه الاستقرار، يبقى لازم مخلوقه على هيئه الحركه، مخلوقه على هيئه الايه؟ الحركه. والا لو كانت مخلوقه مش على هيئه الحركه ما تقولش حتميت، ما تقولش ايه؟ حتميت. ولذلك هيجي آية ثانيه يقول وترى الجبال انت تتصورها وتتظنها جامدة مع انها تمر مر السحاب. طب وما دام الجبال اوتاد وراسية في الارض كده، يبقى الجبال تمر مر السحاب والارض زي ما هي، ولا هي والارض هي والارض؟ والى لقاء
1: الارض. إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله،

0: ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم

يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتحت

ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم متشابها مثانية

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك

فتحت أبوابها وقال فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ.

هدى وذكرى لأولي الألباب.

فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.